0: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم، من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، حمل اطلب واربح.

0: حطينا.
1: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
2: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان.
3: السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله صباحكم متابعينا الكرام وسامعات راديو بيت لحم 2000، أحييكم على الهواء مباشرة وعدد إخباري جديد من برنامجي هذا الصباح. هو الثلاثاء 18 من أغسطس لعام 2026 الموافق 5 من ربيع الأول لعام 1448 للهجرة. الأصداد الجوية يكون الطقس اليوم صيفيا عاديا وغائما جزئيا مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام. في ساعات المساء والليل يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق. توقعت الأرصاد أن يطرأ ارتفاع واضح على درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، إذ يصبح الطقس حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق يوم الأربعاء، وتصبح درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو درجتين مئويتين. يوم الخميس

فترات طويلة لا سيما خلال ساعات الذروة بين 11 صباحا والرابعة عصرا، ومن إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، كما حذرت من ترك الأطفال وكبار السن داخل المركبات المغلقة.

العملات هذا الصباح يصرف الدولار الأمريكي بشيكلين وسبع وتسعين أجورا، اليورو يصرف بثلاثة شواكل وأربع وأربعين أجورا، بينما يصرف الدينار الأردني بأربعة شواكل وتسعة عشرة أجورا.

في أولى ملفاتنا الإخبارية لهذا الصباح، المدير العام لمركز الاتصال الحكومي محمد أبو الرب يقول إن سلطات الاحتلال ما زالت تحتجز أموال المقاصة بالكامل منذ 16 شهرا، لافتا إلى أنه من غير المتوقع حدوث تطور جوهري على هذا الملف حتى نهاية العام لعدة أسباب، وفي مقدمتها التحضيرات الإسرائيلية للانتخابات.

أوضح أبو الرب أن أحزاب اليمين والمسؤولين الموجودين في حكومة الاحتلال اليمينية المتشددة يعتبرون أن مزيدا من الضغط والخناق والتوسع الاستيطاني وحجز أموال المقاصة قد يخدم توجهاتهم، وقد يكون التراجع عن هذه السياسات هو على حسب أو حساب رصيدهم الانتخابي وحصولهم على أصوات اليمين. وأضاف أن التخوف يتمثل في استمرار الأزمة لعدة أشهر مقبلة دون حل حقيقي أو انفراجة جزئية أو أي حلحلة في هذا الملف، مشيرا إلى أن وزير المالية إصطفان سلامة أعلن قبل أسابيع أن الحكومة تبذل جهودا للحفاظ على نسبة صرف ثابتة على الأقل ومحاولة الإبقاء على النسبة القائمة حتى نهاية العام في ظل الضغوط والالتزامات الكبيرة الملقاة على عاتق المواطنين. وفيما يخص إعلان البنوك الإسرائيلية بشكل صريح أنها ستقطع العلاقة مع البنوك أو العلاقات المصرفية مع البنوك الفلسطينية، حيث من المقرر أن يتم ذلك من قبل أحد البنوك في منتصف شهر أيلول سبتمبر وآخر في شهر تشرين أول أكتوبر، أشار إلى أن هناك اتصالات وجهودا تبذل من أعلى المستويات السياسية إلى جانب الجهود التي تقوم بها سلطة النقد مع الشركاء الدوليين، إلا أنه لا يوجد شيء مضمون، مشددا على ضرورة عدم طمأنة الناس إلى أن إسرائيل قد تتراجع عن هذه الخطوة أو الجزم بأنها ستطبقها في ظل إمكانية نجاح الجهود الدولية في منع تنفيذها.

تدين بأشد العبارات اقتحام سلطات الاحتلال ساحات مستشفى الجمعية العربية للتأهيل في بيت جالا واستمرار انتهاكاته لحرمة المستشفيات والمراكز الطبية. جاء ذلك بعدما اقتحمت قوات الاحتلال يوم أمس ساحات مستشفى الجمعية العربية للتأهيل وروعت المرضى والمراجعين واعتدت على بعضهم في ساحة المستشفى. وأكدت الوزارة في بيان صدر عنها أن المستشفيات والمراكز الصحية أماكن محمية بموجب القانون الدولي، وأن أي اقتحام أو اعتداء عليها أو تعريض المرضى والطواقم الطبية للخطر يمثل انتهاكا خطيرا للمواثيق والقوانين الدولية ويهدد سلامة الخدمات الصحية وحق المرضى في تلقي الرعاية بأمان. أكدت وزارة الصحة مناشدتها للمنظمات الدولية والصحية والإنسانية، وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر لتحمل مسؤولياتها والتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة المتكررة بحق المستشفيات والمراكز الطبية والطواقم الصحية.

قوات الاحتلال تقتحم عقاب شمال طوباس وتداهم منازل مواطنين وأسرى محررين. إصابتان في اعتداءات لقوات الاحتلال في بيت إمرين واعتقال شاب في نابلس. أضرار في مركبات للمواطنين إثر هجوم للمستوطنين قرب تقوع وقوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في البلدة. مستوطنون يحرقون أراض في ترمس عيا وإصابة شابين جراء اعتداء للمستوطنين عليهما في بيتا بنابلس.

يصعدون اعتداءاتهم شرق وغرب رام الله ويشقون طريقا استيطانيا قرب منازل المواطنين في بلدة دير عمار غرب رام الله.

المستوطنون وقوات الاحتلال يواصلون حصار 3 عائلات في منازلها ببلدة قصرة، تحديدا في منطقة رأس العين ببلدة قصرة جنوب غرب مدينة نابلس. وأحد المواطنين أصحاب هذه المنازل ويحمل الجنسية الأمريكية لؤي أبو ريدة يعود من الولايات المتحدة إلى منزله المحاصر ويرفع علم الولايات المتحدة الأمريكية عليه.

0: بعد الفصل نتابع وإياكم مستمعينا ما جاء في اجتماع نتنياهو وكوشنر بشأن قطاع غزة، ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت بنس حيمان.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

مرحبا بكم من جديد متابعينا الكرام، نتواصل وإياكم في متابعة ملفات هذا الصباح الإخبارية، وإلى الملف المتعلق بفحوى الاجتماع الذي دار بين نتنياهو والمبعوث الأمريكي جاريد كوشنر بشأن قطاع غزة. قد عقد نتنياهو يوم أمس اجتماعا استمر لعدة ساعات مع كوشنر ومسؤولين في مجلس السلام بينهم نيكولاي ميلادينوف وتوني بلير في محادثات تناولت الانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية بشأن قطاع غزة. وفي تصريحات أدلى بها لفوكس نيوز بعد ساعات قليلة من اجتماعهما، أعلن كوشنر إحراز تقدم كبير في المباحثات مع نتنياهو بشأن ملف نزع سلاح غزة، مضيفا أنه قد يتم تحقيق تقدم ملموس في القطاع خلال شهر مع إمكانية إزالة الأسلحة وإغلاق الأنفاق بالكامل خلال 3 أشهر. ذكر أن واشنطن تمكنت من معالجة المخاوف المشروعة التي أثرتها إسرائيل وتوضيح حالات سوء الفهم بشأن الخطة المقترحة، مشددا في الوقت ذاته على أن الإدارة الأمريكية لن تقيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها حال مواجهة أي تهديدات وشيكة كما قال. وأعلن مكتب نتنياهو أن الأخير ومسؤولي مجلس السلام أجروا مباحثات معمقة وبناءة واتفقوا على تشكيل مجموعتي عمل، الأولى لمتابعة نزع السلاح من غزة وهي عملية. قال البيان إن إسرائيل ومجلس السلام مصممان على استكمالها سريعا قبل الشروع في أي إعادة إعمار. وبحسب البيان الصادر عن مكتب نتنياهو، ستتولى المجموعة الثانية قضايا الصرف الصحي والمياه النظيفة وملفات أخرى تتعلق بالصحة العامة للسكان في غزة، شدد البيان على أنها تؤثر كذلك على الإسرائيليين. أعلن مجلس السلام في بيان أن نتنياهو ومسؤولي المجلس أجروا مباحثات معمقة وبناءة بشأن مواصلة الطريق نحو التنفيذ الكامل لخطة ترامب المؤلفة من 20 نقطة، مؤكدا الاتفاق على عدم إعادة انتشار القوات الإسرائيلية خارج قطاع غزة قبل نزع سلاح حماس بالكامل وتجريد القطاع بأكمله من السلاح بما يشمل الأسلحة الخفيفة والثقيلة والأنفاق. وأضاف أن كل سلاح يتم جمعه سيفكك بصورة كاملة بما يمنع استخدامه مجددا، فيما تحتفظ إسرائيل بحسب البيان بما تصفه حقها الكامل في الدفاع عن النفس بما يشمل التحرك إذا لجأت حماس إلى ما أسمته الإرهاب أو العنف أو حاولت إعادة التسلح. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلا عن مصادر سياسية أن الاجتماع انتهى إلى تفاهم بشأن عدم البدء بأي عملية لإعادة إعمار قطاع غزة قبل نزع سلاح حماس بالكامل، على أن تبدأ العملية بتسليم الحركة أسلحتها لتدميرها تحت إشراف أمريكي.

في المقابل أشار مصدر سياسي إسرائيلي إلى بقاء فجوة أساسية بين إسرائيل والإدارة الأمريكية بشأن إمكان تنفيذ نزع السلاح، وقال إن إسرائيل الرسمية لا تعتقد أن حماس ستتخلى عن سلاحها، بينما يرى الأمريكيون أن هذا السيناريو قابل للتحقيق. عرض الجانب الإسرائيلي أمام كوشنر معلومات بشأن ما وصفه تمويل تركي لحركة حماس، فيما ذكرت إسرائيل هيوم أن مسؤولين إسرائيليين قدموا خلال الاجتماع معلومات استخباراتية حديثة تزعم أن الحركة تعمل على إعادة تنظيم صفوفها داخل قطاع غزة. وفي الجانب المتعلق بالعمليات العسكرية الإسرائيلية، شدد نتنياهو أمام الوفد على أن إسرائيل ستواصل سياسة الاغتيالات والهجمات. وذكرت إسرائيل هيوم أن نتنياهو أبلغ كوشنر بصراحة أن إسرائيل لن توقف عمليات استهداف عناصر حماس.

هيئة البث العام الإسرائيلية أفادت مساء أمس بأن قوات جيش الاحتلال تلقت تعليمات في قطاع غزة بشكل رسمي بعدم مواصلة توسيع الخط الأصفر باتجاه الغرب، وذلك بعدما دفع الجيش خلال الأشهر الأخيرة هذا الخط تدريجيا إلى داخل القطاع ووسع مساحة سيطرته الفعلية. وبحسب تقرير الهيئة فقد طلب من الجنود كذلك توثيق أي خرق تنسبه إسرائيل إلى حماس لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك استخدام هواتفهم الشخصية عند الحاجة لهذا الغرض.

0: بالسياق، رحب وزير مالية الاحتلال المتطرف بيتسل إيل سموتريتش بموقف نتنياهو الداعي إلى نزع سلاح حماس وتجريد قطاع غزة من السلاح، وقال في منشور له إن ذلك لا يمثل إلا نصف الطريق، وقال إن الهدف المركزي للحرب كان ولا يزال القضاء الكامل على حماس عسكريا ومدنيا وسلطويا، مضيفا أن ذلك لن يحدث من دون احتلال وسيطرة إسرائيلية كاملة على غزة واستيطان إسرائيلي فيها وملاحقة واغتيال قادة الحركة وعناصرها في كل مكان في العالم، حسب ما قال.
1: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنس حيمان.

أهلا بكم من جديد متابعينا الكرام، ومتابعة للملف المتعلق بقطاع غزة بعد اجتماع كوشنر ونتنياهو بالأمس وما تمخط عنه هذا الاجتماع. قالت حركة حماس إن رئيس مكتبها السياسي خليل الحية ووفد من الحركة التقى يوم أمس وفدا من التيار الوطني الديمقراطي في حركة فتح برئاسة محمد دحلان في العاصمة المصرية القاهرة. وذكرت حماس أن اللقاء بحث مجمل التطورات على مستوى الساحة الفلسطينية، كما استعرض تطورات المفاوضات والمباحثات التي تمت وأدت إلى الموافقة على خريطة الطريق لتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، واللقاءات مع الوسطاء والضامنين في مصر خلال اليومين الأخيرين. وبحسب حماس فقد بحث الوفدان سبل ترتيب البيت الفلسطيني على أسس من الشراكة والديمقراطية وإنهاء حالة التفرد بالقرار الوطني وصياغة استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة التحديات الراهنة والنهوض بالقضية الوطنية. على صعيد متصل، حمل قادة وممثلو للقوى والفصائل الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تعطيل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد يوم من اجتماع قيادة حماس مع المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر في القاهرة. وقالت حماس إن رئيس مكتبها السياسي خليل الحية التقى مساء أمس في القاهرة قادة الفصائل الفلسطينية لإطلاعهم على اللقاءات التي جرت خلال اليومين الماضيين مع الوسطاء والضامنين والقيادة المصرية. وقدم الحية شرحا مستفيضا بشأن مجريات اللقاءات ومواقف الأطراف المختلفة وردود الفعل التي تلت إعلان الموافقة على خريطة الطريق لتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، ولفتت إلى أن المجتمعين حملوا الاحتلال مسؤولية التعطيل عبر مواقفه الرافضة لخريطة الطريق وتنكره لتفاهمات المرحلة الأولى والاستمرار في انتهاكاته وخروقاته اليومية.

قوات الاحتلال تعتقل الطبيبة ديما محمد أمين بركات 54 عاما بعد اقتحام منزلها في حي الطيرة بمدينة رام الله فجر اليوم.

وهي طبيبة متخصصة في أمراض النساء والتوليد. القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية تكشف عن خطة لوزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير تتضمن المزيد من القمع ضد الفلسطينيين في الضفة، وتقضي الخطة بتوسيع صلاحيات الشرطة وما يسمى حرس الحدود في الضفة بالتزامن مع نقل صلاحيات إنفاذ القانون المدني في جيش الاحتلال إلى الشرطة. وبحسب القناة تشمل الخطة تنفيذ عمليات تفتيش واعتقالات في مدن الضفة من بينها الخليل ونقل قواعد حرس الحدود إلى مناطق ألف وباء، إضافة إلى توسيع نشاط القوة العسكرية ضد نشطاء فلسطينيين في جنوب الخليل والسماح بالدخول المسلح إلى الحرم الإبراهيمي. كما تتضمن الخطة نقل صلاحيات الاعتقالات في الضفة والقيود الإدارية من وزير الجيش والجيش إلى بن غفير والشرطة. وكان بن غفير أعلن في وقت سابق موافقته على نقل صلاحيات إنفاذ القانون المدني في الضفة إلى الشرطة، معتبرا الخطوة تمهيدا لما أسماه السيادة الإسرائيلية في الضفة، مشترطا في الوقت ذاته نقل مسؤولية حرس الحدود والصلاحيات الإدارية إلى وزارته. أما وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاس فقال يوم أمس إن الجيش سيقدم خلال أسبوعين خطة لنقل عمليات الإنفاذ ضد المستوطنين في الضفة إلى مسؤولية الشرطة. كاتس بذلك إعلانه يوم الجمعة الماضي، وجاء فيه أنه أوعز للجيش بإعداد خطة لنقل صلاحيات الإنفاذ ضد المستوطنين إلى الشرطة، وأن مهمة الجيش هي محاربة ما أسماه الإرهاب الفلسطيني والتركيز على الدفاع عن الحدود والمستوطنات والمسؤولية كلها عن إنفاذ المواضيع المدنية وسلطة القانون والنظام ستنقل إلى مسؤولية الشرطة.

أغلقت مساء أمس صناديق الاقتراع في الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود من دون تمديد ساعات التصويت بعدما أدلى 75,177 منتسبا بأصواتهم بما يعادل 53.5% من أصحاب حق الاقتراع. وقرر بنيامين نتنياهو وقيادة الحزب عدم تمديد مدة التصويت لتنتهي بذلك عملية اختيار قائمة الحزب للانتخابات المقبلة وسط منافسة حادة بين وزراء وأعضاء كنيسة حاليين ومرشحين جدد على مواقع متقدمة في القائمة.

وشهد يوم الاقتراع صراعا داخليا بارزا بين نتنياهو وعضو الكنيسة دافيد بيتان في ظل توتر متراكم بينهما على خلفية محاولة نتنياهو السابقة إلغاء الانتخابات التمهيدية واستبدالها بلجنة لترتيب القائمة. نقابة أصحاب محطة المحروقات تقول إن الأزمة تراوح مكانها وتتراجع أحيانا وتشتد أحيانا أخرى.

في هذا السياق قال غالب التلبيشي عضو الهيئة الإدارية لنقابة أصحاب محطات المحروقات إن أزمة المحروقات ما تزال تراوح مكانها دون حدوث تحسن جوهري، مشيرا إلى أن حدتها تتراجع أحيانا وتزداد في أحيان أخرى نتيجة استمرار نقص الكميات الموردة إلى المحطة.

0: الضغوطات. وأوضح التلبيشي أن السبب الرئيسي للأزمة يتمثل في صعوبة تحويل الأموال إلى الشركات الإسرائيلية الموردة للمحروقات، ما يؤدي إلى وصول كميات أقل من احتياجات السوق، إلى جانب عدم السماح للمحطات بإيداع أكثر من 50% من قيمة مشترياتها في البنوك. وأضاف أن استمرار هذين العاملين يعني بقاء الكميات الموردة دون المستوى المطلوب، وبالتالي استمرار أزمة المحروقات، مؤكدا أن المشكلة لم تحل حتى الآن. وأشار أيضا إلى أن تكدس الشيكل في البنوك فاقم الأزمة، خصوصا لدى أصحاب محطات المحروقات في ظل السياسات المصرفية المعمول بها، مبينا أن نسبة التعامل النقدي ارتفعت بنحو 200%. أما معالجة الأزمة فأكدت تلبيشي أنها تتطلب السماح لكل محطة بالحصول على الكمية التي تحتاجها من المحروقات، وإلغاء سقف 50% المفروض على قيمة الفواتير، بما يمكن المحطات من إيداع الأموال في البنوك مقابل قيمة مشترياتها. وقال إن المحطات تحاول قدر الإمكان تشجيع الزبائن على الدفع إلكترونيا، لكن الأموال النقدية التي تتجمع لديها يمكن أو يجب أن تتمكن من إيداعها في البنوك واستخدامها لشراء المحروقات. كما شدد على أن الحل لا يكمن في مطالبة المواطنين بتقليل استهلاكهم مثل تعبئة 50 شيكل بدلا من 100، وإنما في زيادة الكميات الموردة وفتح المجال أمام المحطات لإيداع أموالها في البنوك، معتبرا أن ذلك من شأنه أن يسهم في إنهاء هذه الأزمة. بهذا نصل وإياكم متابعينا إلى ختام عدد اليوم من برنامج هذا الصباح. لكم تحياتي في الإعداد والتقديم، أنا سال القاضي، تحية صالح كنعان في الهندسة الإذاعية. طاب يومكم وإلى اللقاء.
1: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: هل تبحثون عن بداية تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم جامعة بيت لحم برامج البكالوريوس والدبلوم والماجستير في العلوم، الآداب، التربية، التمريض، العلوم الصحية، إدارة الفنادق، إدارة الأعمال، وتطرح هذا العام برنامجين جديدين: التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing واللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق عبر موقع الجامعة باستخدام بطاقة الائتمان أو من خلال خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
0: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
3: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: الدقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشارع حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رفيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح وتغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار، أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hbtf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: في كل صباح يوم جديد معكم من راديو بيت لحم 2000. صباح الخير لكل مستمعينا.
1: من ناشد الرئيس البلدية نقابة
0: يوم جديد بيجمع كل شيء بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات متنوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحاً. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: بكرة طير وبجنة.
1: الله يسعد صباحكم وحياكم الله لكل متابعي ومستمعي برنامج يوم جديد على هوا بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم، لكل اللي بيسمعونا وبينضموا لإلنا في يوم جديد صباح الخير. صباح الأمل رغم كل الظروف، صباح الناس اللي بتبدأ يومها بتعب بس بتضل متمسكة بالأمل وبإيمانها إنه القادم ممكن يكون أحلى. من بيت لحم من أرض المحبة والسلام نلتقي وإياكم في صباح جديد نحكي فيه عن هموم الناس، عن قضايا مجتمعنا، عن كل حكاية بتهم المواطن وبتلامس حياته. خلينا نبدأ معكم يومنا بكلمة طيبة وبقلب مفتوح وبأمل كبير، لأنه كل يوم جديد هو فرصة جديدة. صباحكم خير ومحبة وراحة بال، وأهلا وسهلا فيكم في يوم جديد.

مستمعينا، هذه تحياتي معكم بالعدد والتقديم مها يوسف، وتحيات صالح كنعان من الهندسة الإذاعية.

من اليوم الثلاثاء 18 أغسطس آب لعام 2026 الخامس من ربيع الأول لعام 1448 للهجرة.

سمعنا لسة 10 معكم على هوا بيت لحم 2000 موجتنا العامة 106.3. كمان فيكم يتابعونا عبر الموقع الإلكتروني اللي rb2000.bs/live وعبر صفحتنا على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

أهل الكرمل يسعد صباحهم وحياهم الله. في أحلى من محافظاتنا؟ والله ما في أحلى من محافظاتنا ووطننا وبلدنا وأهلنا اللي موجودين فيهم. يسعد صباحكم.

طبعا العاصمة رام الله. الله يسعد صباح أهلنا برام الله. هلا هم بدهم العاصمة رام الله، بس احنا عاصمتنا القدس. أكيد أكيد رح نسمعها هلا. ما بنتنازل عنها أكيد، القدس هي بالقلب وبالروح لكل أهلنا بفلسطين. أهلا بكم.

كل اللي بسمعونا من القدس ومن ضواحيها ومن وين ما كان عم بتابعونا. ليلى من القدس يسعد صباحك، أميمة كمان صباح الورد لكل اللي بتابعونا من القدس الحبيبة، حياكم الله.

أم علاء الله يسعد صباحك، بتصب علينا وبتصب على صالح. الله يسعد صباحك يا أم علاء. طبعا كمان أم علاء من القدس، صباح الورد لإلك. بس سكان بيت لحم حبايبنا، بيت لحم وبيت جالة وبيت صحور وكل القرى، حياكم الله.

لمستمعينا أغنية جمعت فلسطين بكل محافظاتها من شمالها لجنوبها من مدنها وبلداتها وقراها، وكأنها بتذكرنا إنه الوطن مش بس مكان، الوطن حكاية وناس وذكريات وانتماء. كل محافظات أو بكل محافظة إلها لهجتها ولكنتها وحكاياتها، لكن بالنهاية كلنا بنحمل اسم فلسطين وكلنا بنلتقي على حب هالوطن. الله يحمي أهلنا في كل محافظات الوطن ويجمعنا دائما على المحبة والوحدة والأمل.

0: استنى مستمعينا بعد هالصباح الجميل والحلو لكل متابعينا، خلينا نطلع على أجواء اليوم لنتعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مختلف المناطق. ومعنا الآن النشرة الجوية المسجلة مع زميل مأمون عصايرة من دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية. الله يسعد صباحك مأمون، ونستمع منه لتفاصيل الحالة الجوية، خليكم معنا.
1: اليوم إن شاء الله ارتفاع طفيف على درجات الحرارة تصبح حول المعدل العام، يبقى الجو صيفي عادي والرياح السائدة غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعة الليل جو لطيف في المناطق الجبلية، دافئ في باقي المناطق. يوم الأربعاء ارتفاع آخر على درجات الحرارة تصبح أعلى من المعدل بحوالي درجتين مئويتين، وجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. يوم الخميس أيضا ارتفاع آخر على درجات الحرارة تصبح أعلى من المعدل بحوالي 5 درجات مئوية وجو شديد الحرارة في معظم المناطق. يوم الجمعة لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحال الجوي بشكل عام، يستمر الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ودرجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 5 درجات مئوية. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة للأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصورة لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وصل فيه 29-19، رام الله والبيري وخليل الرحمن 28-18، نابلس 30-20، جنين وطوباس 34-23، أريحة والأغوار 39-27، طول كرم وقلقيل 32-23، غزة وخان يونس 31-24، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 32 درجة، تنخفض ليلا إلى 23 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: دائما الله أعلى وأعلم. مأمون عصايرة من دائرة الأرصاد شكرا، يسعد صباحك، مكملين معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. طبعا أغنية مهداة لكل اللي بسمعونا من الأردن، أدهم الخطيب من الأردن، صباح الخير والسعادة والأمل والتفاؤل لأحلى إذاعة وأجمل برنامج، شكرا يا أدهم، الله يسعد صباحك، يلا نسمع للأردن.

0: هل تبحثون عن بداية تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم جامعة بيت لحم برامج البكالوريوس والدبلوم والماجستير في العلوم، الآداب، التربية، التمريض، العلوم الصحية، إدارة الفنادق، إدارة الأعمال، وتطرح هذا العام برنامجين جديدين: التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing واللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق عبر موقع الجامعة باستخدام بطاقة الائتمان أو من خلال خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-24-21 أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: حطينا.
1: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفان ورجع، ورجع أقوى من قبل بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.

رجعنا لكم من جديد مستمعينا بعد الفاصل. أهلا نتابع وياكم فقرات يوم جديد على هوا بيت لحم 2000. نحن معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. وديك بيدن كوكوكوكو. خليكم معنا، لسه في كتير حكي وفقرات بانتظاركم. الله يسعد هالصباح.

إياك أن يسقط أخاك وأنت ما زلت حياً، وصية الأم. إذا كان العدو أخاك فانسحب واعلن الهزيمة.

سمعينا، كتب الأستاذ مهند سقف الحيط 2.5 كلمة. شو الحكمة من بدء تسجيل موسم الحج لهذا العام قبل 8 أشهر من وقت الحج؟ هل تجميد 20 مليون دينار وأكثر بالبنوك 8 أشهر جائز يا أصحاب القرار؟ 1000 دينار رسوم تسجيل تحسب من رسوم الحج، لو سجل 20,000 حاج هي 30 مليون دينار جمدت بالبنوك ل8 أشهر. من المستفيد من هذه الأموال بالفعل؟ يعني ليش يبلش التسجيل من هلأ ويدفعوا 1000 دينار على التسجيل لمدة 8 شهور ويضلوا في البنك المصاري؟ مين اللي ممكن يستفيد من هاي المصاري؟ يعني 30 مليون ولا 40 مليون ولا 20 مليون؟ تخيلوا هالمبلغ اللي موجود في البنك مين ممكن يستفيد منه؟

مستمعينا من صفحة رام الله أنباء عن أو أنباء أولية عن فرض شرطة إسرائيلية في شوارع الضفة الغربية تدريجا تدخل حيز التنفيذ بديل عن الجيش لدمج الضفة تحت السيادة. ولاحظنا شفنا نحن في الجمعية العربية مبارح ولا أول مبارح بالضبط أنا مش متذكرة أول مبارح على ما أعتقد لما دخلوا الشرطة واعتقلوا شرطة فلسطينية يعني دخلت الشرطة الإسرائيلية واعتقلوا شرطة فلسطينية عن جد وين صارت عمرها ما صارت بكل العالم عمرها ما صارت

سمعين أيام الجسر اليوم الثلاثاء 18-8 جسر الملك حسين معبر الكرامة من الساعة 8 الصبح للساعة 1:30 الظهر. إذن تنوى هيئة المعابر إلى أن خدمة الـ VIP باتجاه المغادرين تعمل للساعة 11:30 الظهر فقط.

0: إذن إلى رسالة الضابطة الجمركية، خلينا ننتقل إلى العلاقات العامة والإعلام بالضابطة الجمركية ونستمع إلى النقيب نضال التركي. الله يسعد صباحك وأهلا بك.
1: أطيب تحيات لك زميلتي مها، وصباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة بيت لحم 2000. يعني إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية، وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة في محافظتي طول كرم ونابلس، تم ضبط ما يقارب نصف طن من المواد الغذائية والتموينية المنتهية الصلاحية والغير صالحة للاستهلاك الآدمي نتيجة انتهاء تاريخ صلاحية هذه المواد، أقرت جهتي الاختصاص إتلافها وذلك حسب الأصول. بطبيعة عمل تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي، حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة، أو عند وجود تجار يقومون بتلاعب أسعار المنتجات أو الاحتكار، ضرورة الاتصال بنا على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
0: إذن استمعنا للنقيب نضال الترك من العلاقات العامة والإعلام بالضابطة الجمركية، شكرا، الله يعطيكم العافية.

في أغنية طلبتها ليلى مبارح بس, بس للأمانة أنا نسيتها, يعني إذا متذكريتها بس احكي لصالح يا ليلى, عن جد ناسي أنا إيش هي.

خلينا نكون مع آخر تحديثات الطرق الصباحية لهذا اليوم. نتمنى السلامة دائما للجميع، رافقتكم السلامة أينما تواجدتم. إذا نبدأ من محافظات الشمال. مدخل سلفيت الشمالي سالك بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جمعين مغلقة، بوابات حوارة سالكة، زعترة سالك، قراوة سالك، دوار الطنيب سالك، مفترق جيد سالك، يتسار سالك، صرة تفتيش للخارج، المربعة سالك، بورين سالك، عورتة سالك، جسر أودلاس تفتيش، ودير شرف سالك، حاجز عنبتة سالك، النبي إلياس سالك، سيلة الظهر سالك، برقة سالك، الفندق سالك، بزارية سالك، بيت فوريك سالك، عين شبلي سالك. ننتقل إلى محافظة الوسط. مدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، بوابات عطار البلد سالكة، مدخل روابي سالك بالاتجاهين، حاجز عين سينيا سالك، عيون الحرمية كثافة سير باتجاه رام الله، جلزون كثافة سير باتجاه رام الله،

واد يا برود سالكة، مدخل سنجل الشرقي سالك، بوابات ترمس عيا سالك، النبي صالح تفتيش، عبود تفتيش، دير أبو مشعل سالك، دير نظام سالك، المهلل سالك، دير جرير سالك، كفر عقب سالك، حاجز قلندية كثافة سير للخارج، جبعة تفتيش للخارج، حزمة سالك، عناتة سالك، زعيم سالك، العزرية سالكة، بوابة الطيبة كرملو سالك، مداخل ومخارج أريحة سالكة. ننتقل إلى محافظات الجنوب. حاجز الكونتينر سالك، عش غراب سالك، بن نعيم سالك، النشاش سالك، المنشية مغلقة، دوار تقوع سالك، فرش الهواء سالك، رأس الجورة مغلقة، دورة مغلقة، الفوار مغلقة، زيف سالكة، الفحص مغلقة، سعير سالكة، مدخل النبيون السالك للداخل، تفتيش الخارج، مراح رباح سالكة، العروب العجوري مغلقة. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة. أحوال الطرق متغيرة في كل دقيقة. دمتم في رعاية الله. مستمعينا رح نترككم مع فاصل، بعد هيك رح نرجع لنتابع فقراتنا. نحن معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: هل تبحثون عن بداية تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم جامعة بيت لحم برامج البكالوريوس والدبلوم والماجستير في العلوم، الآداب، التربية، التمريض، العلوم الصحية، إدارة الفنادق، إدارة الأعمال، وتطرح هذا العام برنامجين جديدين: التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing واللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق عبر موقع الجامعة باستخدام بطاقة الائتمان أو من خلال خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: حب الزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
3: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طول كرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليحة القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hbtf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
3: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: نشرة 9 صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. أصيب رجل يبلغ من العمر 54 عاماً صباح اليوم بالرصاص الحي في البطن على حاجز قلنديا، وأفاد الهلال الأحمر بأن طواقمه في رام الله تعاملت مع الإصابة ونقل إلى المستشفى. إلى ذلك أصيب مواطنان فجر اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهما بالضرب خلال اقتحامها قرية بيت إمرين شمال غرب مدينة نابلس. يأتي ذلك فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية الطبيبة ديما محمد أمين بركات أخصائية في أمراض النساء والتوليد بعد اقتحام منزلها والعبث بمحتوياته في حي طيرة بمدينة رام الله. أقدم مستوطنون صباح اليوم على قطع أعمدة كهرباء تغذي منزل عائلة صوفان في بلدة بورين جنوب مدينة نابلس، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عنه. ولليوم العاشر على التوالي يواصل المستوطنون محاصرة عدد من المنازل في بلدة قصرى جنوب مدينة نابلس وسط حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي في محاولة للاستيلاء عليها وفرض أمر واقع في المنطقة. طالب خبير السياسة الخارجية في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحاكم في ألمانيا يورغن هارت الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على خلفية تصريحاته الداعية إلى تكثيف الغارات على قطاع غزة وقتل فلسطينيين دون استثناءات. وقال الخبير الألماني إن تصريحات بن غفير اللا إنسانية تستوجب الإدانة، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات بحقه باعتبار ذلك تعبيرا عن الالتزام بصون الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان. وكان بن غفير قد دعا يوم أمس إلى تكثيف الغارات على قطاع غزة وقتل 30-40 فلسطيني كل ليلة دون استثناءات، كما جدد دعوته إلى إعادة الاستيطان إلى قطاع غزة وتهجير السكان. كشفت القناة 14 الإسرائيلية عن خطة لوزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير تتضمن المزيد من القمع ضد الفلسطينيين في الضفة، وتقضي الخطة بتوسيع صلاحيات الشرطة وما يسمى حرس الحدود في الضفة الغربية بالتزامن مع نقل صلاحيات إنفاذ القانون المدني من الجيش إلى الشرطة. وبحسب القناة تشمل الخطة تنفيذ عمليات تفتيش واعتقالات في مدن الضفة ومن بينها الخليل ونقل قواعد ما يسمى حرس الحدود إلى المناطق ألف وباء، إضافة إلى توسيع نشاط القوة العسكرية ضد نشطاء فلسطينيين في جنوب الخليل والسماح بالدخول المسلح إلى الحرم الإبراهيمي. كما تتضمن الخطة نقل صلاحيات الاعتقالات في الضفة الغربية والقيود الإدارية من وزير الجيش والجيش إلى بن غفير والشرطة. اتفق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو والمبعوث الأمريكي جاريد كوشنر خلال لقائهما يوم أمس مع مسؤولين في مجلس السلام بينهم نيكولاي ميلادينوف وتوني بلير، اتفق معهم على عدم الشروع في إعادة إعمار قطاع غزة قبل نزع سلاح حماس بالكامل وعلى بدء العملية بتسليم أسلحة الحركة لجهة أمريكية، فيما بقي الخلاف قائما بشأن إمكان تنفيذ ذلك فعليا. وأصر نتنياهو على استمرار الهجمات والاغتيالات وعدم الانسحاب من قطاع غزة. على صعيد متصل، حمل قادة وممثلون للقوى والفصائل الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تعطيل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد يوم من اجتماع قيادة حركة حماس مع كوشنر في القاهرة. وقالت حماس إن رئيس مكتبها السياسي خليل الحي التقى مساء أمس في القاهرة قادة الفصائل الفلسطينية لإطلاعهم على اللقاءات التي جرت خلال اليومين الماضيين مع الوسطاء والضامنين والقيادة المصرية. ووفقا للبيان، فقد حمل المجتمعون الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية التعطيل عبر مواقفه الرافضة لخريطة الطريق وتنكره لتفاهمات المرحلة الأولى والاستمرار في انتهاكاته وخروقاته اليومية. إذا وقالت حماس إن رئيس مكتبها السياسي خليل الحية وفدا من الحركة التقى أمس وفدا من التيار الوطني الديمقراطي في حركة فتح برئاسة محمد دحلان في العاصمة المصرية القاهرة، وقالت إن اللقاء بحث مجمل التطورات على مستوى الساحة الفلسطينية واستعرض تطورات المفاوضات والمباحثات التي تمت وأدت إلى الموافقة على خريطة الطريق لتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة واللقاءات مع الوسطاء والضامنين في مصر خلال اليومين الأخيرين. نفذت طائرات مجهولة فجر اليوم 4 غارات جوية استهدفت مدرج مطار أبو ظهور العسكري في ريف إدلب الشرقي شمال سوريا، ما أسفر عن أضرار مادية دون إصابات وفق مصادر سورية. ورجحت المصادر أن تكون الطائرات إسرائيلية في ظل عدم صدور أي تأكيد رسمي إسرائيلي بشأن الغارات، ويعد الاستهداف الأول من نوعه الذي يطال مطار أبو ظهور منذ سقوط نظام الأسد، فيما يأتي بعد أيام من كشف مصادر إسرائيلية أن واشنطن رفضت طلبا إسرائيليا لتنفيذ غارات على أهداف داخل الأراضي السورية دون الكشف عن طبيعة تلك الأهداف، حسبما أوردت القناة 13 الإسرائيلية. خيرا مستمعينا إلى حالة الطقس المتوقع اليوم، يكون الجو صيفيا عاديا وغائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى أو حول معدلها السنوي العام. غدا يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل السنوي العام بنحو درجتين مئويتين، ونهار الخميس والجمعة تستمر الأجواء شديدة الحرارة في معظم المناطق وتوالي درجات الحرارة الارتفاع لتصبح أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: الله يصبحكم بالخير وحياكم الله لكل متابعي ومستمعي برنامج يوم جديد على هوا بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم. نحن معكم حتى العاشرة برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.
1: ألف مبروك، تفضل انضم لازم عليك حلقة ختام.
0: إذن مستمعينا، شباب من أجل فلسطين، في ظل التحديات التي تواجه الشباب تأتي أهمية البرامج التي تفتح أمامهم مساحات للتوعية وبناء القدرات وتعزيز المسؤولية. ومن هنا انطلقت أو أطلقت مؤسسة الحلم الفلسطيني، وهي مؤسسة أهلية غير ربحية تأسست عام 2008 برنامج شباب من أجل فلسطين، الذي يتضمن للمرة الأولى مخيمات صيفية تخصصية للفئة العمرية من 15 إلى 17 عام بمشاركة شبان وفتيات من مختلف محافظات الوطن. معنا الأستاذ كمال طقاطقة، وهو الرئيس التنفيذي لمؤسسة الحلم الفلسطيني. الله يسعد صباحك.
2: صباح الخير أختي معها، ولك ولكافة السيدات والسادة المستمعين لراديو بيت لحم 2000.
0: يسعد صباحك وكل العاملين، يعطيكم ألف عافية. بداية أستاذ كمال، حدثنا عن مؤسسة الحلم الفلسطيني وأبرز أهدافها وبرامجها.
2: يعني في الحقيقة مؤسسة الحلم الفلسطيني هي مؤسسة وطنية فلسطينية غير ربحية أسست في العام 2008 في محافظة بيت لحم وفق مجموعة من البرامج والمشاريع المرتبطة في بناء القيادات الشابة والتنمية والتطوير وبناء القدرات، واستمرت في العمل حتى العام 2013 في بيت لحم، ثم انتقلت مركزيا إلى رام الله لتباشر عملها في كافة محافظات الوطن، بدءا من جنين وصولا إلى رفح، في خطوة جادة وحقيقية إلى ملامسة هموم المواطن الفلسطيني من جهة، وأيضا تعزيز صمود المواطن الفلسطيني وتجذره في أرضه. هاي كانت بداية مؤسسة الحلم الفلسطيني. انطلقنا من بيت لحم لنبني منظومة اتصال مجتمعي حقيقية للشباب الفلسطيني، تكون السند والذراع الاجتماعي والتطوعي للحالة الوطنية النضالية الفلسطينية في كل مناحي الحياة المتعلقة بقضايا التنمية والإغاثة، وأيضا بناء القدرات والتطوير ومواكبة التطورات الحاصلة في العالم.
0: نعم أستاذ كمال، ما فكرة برنامج شباب من أجل فلسطين، ولماذا تم التركيز على الفئة العمرية 15-17 عام؟
2: برنامج شباب من أجل فلسطين هو برنامج فلسطيني وطني شبابي بدأ أعماله من عام 2013، وهو عبارة عن خط إنتاج للشباب الفلسطيني يمر فيه المستفيدين من برامج وأنشطة المؤسسة في العديد من القضايا التي تلامس همومهم واحتياجهم، في خطوة ليصبح الشباب الفلسطيني شريكا حقيقيا وليس عبئا على مكونات الحالة الوطنية في ظل وجود الاحتلال وتبعيات الظروف الاقتصادية والاجتماعية والنفسية التي يمر بها الشعب الفلسطيني. وبالتالي مر عبر من عام 2013 حتى اليوم، لا أبالغ إذا قلت عشرات آلاف الشباب مروا في خط الإنتاج، جزء منهم في قضايا المهارات الحياتية، جزء بالمشاركة السياسية، جزء بالعمل التطوعي، العمل الإغاثي، العمل التنموي، وقضايا الريادة المجتمعية وتطوير الذات وبناء الفريق والعمل بروح الفريق. وبالتالي مجموعة القضايا التي يمر بها شبابنا بالمحصلة يتم تصديرهم إلى المجتمع كقيادة عمل وطني قادرة على النهوض ومواكبة هذه التحديات اللي بنعيشها أو بعيشها كل بيت فلسطيني. وبالتالي يأتي العمل وسط الاحتياج الوطني. منذ عامين ستمات وجدنا وجود البوابات والمضايقات اللي بتصير، وأنه المواطن الفلسطيني غير قادر على التعامل مع الطوارئ وبالتالي شكلنا في 108 قرى فلسطينية ضمن برنامج شباب من أجل فلسطين مجموعات شبابية مدربة ومجهزة قادرة على الاستجابة لأي طارئ لحين وصول نهاية الاختطاف، في خطوة جادة إلى تعزيز صمود المواطن الفلسطيني على أرضه، وأيضا في خطوة أيضا إضافية لها علاقة بتمكين الشباب وأن يكونوا جزء أصيل من خدمة مجتمعاتهم.
0: نعم.
2: ما يتعلق في موضوع البرنامج المخيمات الصيفية أو ما البرنامج الذي انطلق بالأمس، هو برنامج مخيمات صيفية متخصص يعقد لأول مرة لهذه الفئة العمرية من الشباب الفلسطيني من 16 إلى 18 سنة مع مجموعة من الشركاء وتحت رعاية المجلس الأعلى للشباب والرياضة. انطلق 20 مخيم صيفي في 20 تجمع فلسطيني في الضفة الغربية من يبطى الخليل إلى جنين. يستهدف هذا البرنامج بتخصصاته موضوع مكافحة المخدرات
0: بالضبط. يعني نحن لسه عم نحكي عن الموضوع انه في حواجز مثل ما ذكرت حضرتك، وكيف رح بيتم تنفيذ 20 مخيم صيفي، وشو ابرز القضايا اللي رح بتركز عليها خلال المخيمات؟
2: في الحقيقة حالتنا الحظ في مؤسسة الحلم ان يكون لدينا 14 تشكيل شبابي مدرب ومجهز في كافة محافظات الضفة الغربية، وبالتالي عندما نقوم بتنفيذ البرامج لا نحتاج إلى التنقل بين المحافظات لأن لدينا تشكيلاتنا ولدينا طواقمنا العاملة في كافة محافظات الضفة الغربية، وبالتالي يكون العمل بشكل العام مركزيا وبشكله الخاص فرعيا حسب في كل محافظة على حدة. ولم يأتي هذا البرنامج بصراحة في إطار عقد مخيمات صيفية حصرا ولا لغرض أنه شبابنا تأخذ شهادة تذكارية وتروح فيها. إحنا سمينا هذا البرنامج بوابة الحلم، وهؤلاء 1000 شاب 500 ذكور و500 إناث من فئة 16 إلى 18 عام سنستمر معهم حتى وصولهم إلى الجامعات الفلسطينية لنؤسس إلى جيل قادر على فهم التحديات التي تحيط به في كل مناحي الحياة، وتحديدا قضية انتشار ظاهرة المخدرات
0: بالضبط،
2: قضايا الجرائم الإلكترونية. نعم. الاستخدام الآمن للإنترنت.
0: كيف رح بيتم تناول هاي المواضيع؟

0: الضيف من مدربين الشرطة الفلسطينية في قضايا مكافحة المخدرات والحبوب المنتشرة وهذه الآفة في إطار توعوي وقائي، بحيث أن نكون قادرين على أن نرفع مستوى المناعة المجتمعية في هذه المواضيع تحديدا. وأيضا يرافق المخيمات فريق متخصص من وحدة الجرائم الإلكترونية التي تشرح لشبابنا وشاباتنا ما هو الابتزاز الإلكتروني وكيف يتعامل مع هذا التطور والتكنولوجيا الحاصلة في العالم، بحيث أن يكون شبابنا واعيين وقادرين على التعامل مع هذه الطفرة من التكنولوجيا من جهة، وأيضا يستطيعوا التعامل مع أنفسهم في حال لا سمح الله تعرضوا لقضايا لها علاقة بالابتزاز، لها علاقة بالإساءة، بالانتحال الشخصية. وهذا سيتم وفق مجموعة من الخبراء من الشرطة الفلسطينية وطواقم مدربين معتمدة لدى الحزب الفلسطيني، مدرب على يد أيضا مجموعة من الخبراء في الشرطة. هذا في جانب المخدرات، هذا في جانب المخدرات والاستخدام الآمن للإنترنت. أما بما يتعلق في موضوع الزوايا الأخرى لها علاقة بالمواطنة وتعزيز الانتماء، يعني حيث أخذنا على عاتقنا في هذا المجال. تفضل أستاذ.
1: يعني لو تحدثنا عن التوعية بالأمن السيبراني والصحة النفسية، ماذا عنها؟
0: تمام. هاي الأمن السيبراني هو كيف تحمي أجهزتك الذكية، كيف تحمي تتأكد من جهازك الخلوي إذا هو مخترق أو غير مخترق.
1: نعم.
0: يعني كل هذه القضايا تم تدريب طواقم متخصصة من كوادر مؤسسة الحزب الفلسطيني وعددهم 120، وأصبحوا مدربين معتمدين في الأربع زوايا التي نتحدث فيها. وهذا مرتبط أيضا في قضية المواطنة وتعزيز الانتماء، والتي نتشارك فيها مع إخواننا في التوجيه الوطني والمعنوي. وأيضا قمنا بتدريب كادر، وسيرافق كل المخيمات طواقم من التوجيه الوطني والمعنوي في خطوة جادة إلى رفع منسوب المواطنة وتعريف الشباب الفلسطيني وطلائعه اليافعين حول ما هو مشروعنا الوطني، ما هي قضيتنا الوطنية الفلسطينية، ما هي نشأة القضية الفلسطينية. وبالتالي إذا توفرت المواطنة لدى الجمهور المستهدف خاصتنا في هذه المخيمات، أعتقد أنه سيكون هو اللبنة الأولى في بناء المناعة المجتمعية والمناعة الوطنية للحد من وقوع شبابنا في مخاطر وأفات المخدرات والاستخدام السلبي للإنترنت.
1: نعم.
0: وقضايا الابتزاز وما شابه من هذه الأمور.
1: يعني كل احترام. بالضبط. أستاذ كمال، ما دور الوزارات والمؤسسات والشركاء الوطنيين والمؤسسات الأمنية في هذه المخيمات؟
0: شوفي، هو صمام أمان هذه البلد هي مؤسساتنا
1: الأمنية
0: الرسمية.
1: صحيح.
0: الوطنية والأمنية.
1: نعم.
0: وبالتالي احنا نبتعد قليلا، لأنه إذا تعلق الأمر ببناء الفكر يجب أن يكون بالأجندة الوطنية الخالصة. وبالتالي إحنا نتشرف على مدار عمل المؤسسة الحلم في 15 سنة الأخيرة أن كل شركائنا هم شركاء محليين وطنيين أصحاب مشروع وطني. وبالتالي نحن نعتز برعاية المجلس الأعلى للشباب والرياضة لهذا البرنامج، وأيضا نثمن عاليا دور شركائنا في الشرطة الفلسطينية، هي التوجيه الوطني وجهاز المخابرات العامة وحدة الأمن السيبراني وكل الشركاء، حتى الشركة الوطنية أو الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء التي ساهمت وساعدت في إنجاح هذه الفعاليات. وأيضا لا ننسى أن في كل هؤلاء الشركاء المركزيين لدينا شركاء فرعيين في كل محافظة وفي كل قرية وفي كل بلدية. اليوم البلديات تشكل حسن منيع لإنجاح هذه الفعاليات. وزارة التربية والتعليم فتحت جميع أبوابها، مدراء المدارس، الأذنة، وبالتالي كل مكونات الحالة الوطنية الفلسطينية سخرت نفسها.

0: في سبيل إنجاح هذا البرنامج على قاعدة أنه ليس مخيم صيفي ترفيهي، هو مخيم تخصصي يحمل رؤية وطنية فلسطينية سميت ببوابة الحلم، لنستمر 3 سنوات مع هؤلاء الشباب ليكونوا روادا في بيوتهم، في مدارسهم، في كل مناحي حياتهم مع أصدقائهم، لنشكل أساسا للتوعية والوقاية من كل الآفات التي يصر الاحتلال على فرضها وتمريرها، لأنه بعد ما فشل في إخراجنا من أرضنا ومن وطننا بدأ ينشر سمومه عبر الابتزاز، عبر المخدرات، عبر كل ما كل الآفات التي يمكن أن تؤدي إلى تقويض الحياة الوطنية السياسية أو تجدرنا في أرضنا وبقائنا عليها. ولكن بهمة الجميع وهمة الشركاء ووقوفنا جميعا أمام هذه التحديات، أعتقد أننا سننجو بإذن الله
1: إن شاء الله.
0: وكما كل فلسطيني، الحلم الفلسطيني هي أن يكون لدينا دولة ووطن مستقل وعاصمة القدس الشرقية
1: إن شاء الله بإذن الله. يعني أستاذ كمال، أنت تحدثت عن المخيمات الصيفية، 20 مخيم، هو ليس مخيم صيفي عادي، هو يمتد ل3 سنوات مثل ما ذكرت حضرتك. يعني ماذا بتتوقعوا، يعني شو بتتوقعوا أنه يخرج فيه شباب من هذه التجربة؟
0: حكيت لك أنه هؤلاء الشباب يجب أن يكونوا رواد في مجتمعاتهم، رواد في بيوتهم، في مدارسهم، في جامعاتهم، في احنا سنستمر في هذا العمل الوقائي في خطوة حقيقية أن يكون هذا البرنامج، وإذا توفقنا مع الشركاء، وهذه كانت لأنه ينفذ لأول مرة هذا البرنامج في فلسطين، سنذهب في عام 2027 أن يكون هذا البرنامج في كل مدارس الوطن في المرحلة الثانوية. وبالتالي إحنا أقدمنا فقط على 20 مخيم لهذا العام وسط الإمكانيات المتاحة، وأخذنا هؤلاء 1000 شاب وشابة كعينة، وبدأنا في إجراء تقييمات قبلية، وسنستمر في التقييم لنبني تصور واضح.
1: على أي أساس اخترتوا الشباب؟ كيف اخترتوهم؟
0: بصراحة جزء من المناطق تم تحديدها بالتشاور مع الشركاء كمناطق ساخنة نوعا.
1: نعم.
0: يعني
1: نعم.
0: مناطق تنتشر فيها المخدرات، تنتشر فيها الجريمة، تنتشر فيها الابتزاز الإلكتروني كذا. وبالتالي نحن لدينا اعتبارات معينة في مناطق الاستهداف.
1: نعم. أنا بدي أشكرك. إذن متابعينا، الشباب هم طاقة المجتمع ومستقبله، والاستثمار في وعيهم وقدراتهم هو استثمار في فلسطين نفسها. كل التوفيق لمؤسسة الحلم الفلسطيني وللقائمين على برنامج شباب من أجل فلسطين، على أمل أن تكون هذه المخيمات مساحة للتعلم والحوار وبناء جيل أكثر وعيا وقدرة على مواجهة التحديات. أستاذ كمال طقاطقة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الحلم الفلسطيني، شكرا، كل التوفيق نتمنى لكم.
0: بارك الله فيك، شكرا جزيلا، من
1: الصباح. يعطيك ألف عافية. إذن مكملين معكم برنامجنا برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: في معنا مشاركة. صباح الخير.
1: صباح الخير يا ختها.
0: هلا يسعد صباحك، كيفك؟
1: معك يا أبو حمزة.
0: هلا هلا أبو حمزة، كيف حالك؟ شو الأخبار؟
1: أنت إن شاء الله خير. أول إشي الحمد لله على سلامتك.
0: الله يسلمك. هلا.
1: طب ولا في الغيبة يا عمي.
0: الحمد لله. يعني شو ما بتطول الغيبة إلا ما نرجع لبلدنا ووطننا.
1: موحن على هالمراح ما في روافق.
0: آه والله.
1: مشتكنا لطرفك.
0: الله الله يسعدك، الله يسعدك، تسلم.
1: أنا طفلت الصبح الخشل شوية صغيرة. الشعب الفلسطيني ضحى وكام وحط على كلمة الأقصى ورام الله وفلسطين والقدس، وانت سويتي عاصمة فلسطين رام الله.
0: عاصمة فلسطين لا انا حكيت القدس، يعني هلا انا حكيتهم بدهم ايانا نحكي هلا هم بدهم لا ابو حمزة انا حكيتهم بدهم رام الله، بس احنا بدنا القدس يعني اكيد.
1: انا سامش من بد انا من الساعه انا من الساعه 5 بقعد ارددها تعمل
0: اها. الله يسعد صباحك.
1: خلاص تسمعها شكلها مش صاحيه.
0: لا لا لا لا صاحيه صاحيه، تخافش صاحيه تماما.
1: بدنا نقول يعني احنا بنضحي كرمال الاقصى والقدس وفلسطين.
0: اكيد اكيد
1: راحت العاصمه.
0: لا اكيد اكيد العاصمه القدس، وحكيتها انا وصبحت على كل اهلنا اللي بالقدس اكيد.
1: نعم صحيح نعم صحيح.
0: اشكرك ابو حمزه بس لضيق الوقت لانه في عندنا فاصل، يعني انت لو بعد الفاصل. يعطيك العافية. إذن مستمعينا نترككم مع فاصل ورح نرجع لنتابع فقراتنا برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. نحن معكم.

0: هل تبحثون عن بداية تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم جامعة بيت لحم برامج البكالوريوس والدبلوم والماجستير في العلوم، الآداب، التربية، التمريض، العلوم الصحية، إدارة الفنادق، إدارة الأعمال، وتطرح هذا العام برنامجين جديدين: التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing واللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق عبر موقع الجامعة باستخدام بطاقة الائتمان أو من خلال خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً. بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
0: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: حب الزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشارع حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رمالله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hbtf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: صباح الخير من جديد لكل متابعينا. رجعنا لنتابع فقراتنا على هوا بيت لحم 2000. نحن معكم برعاية جوال للاتصالات الفلسطينية. من فلسطين إلى العالم ومن الجامعة إلى فضاء المعرفة العالمية، تسجل فلسطين إنجازاً أكاديمياً وعلمياً جديداً في واحد من أهم مجالات المستقبل، الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات. الجامعة العربية الأمريكية تستضيف كرسي اليونسكو بعنوان الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات من أجل التنمية المستدامة، في خطوة تعكس أهمية البحث العلمي الفلسطيني وتفتح أمام الطلبة والباحثين آفاقاً أوسع للتعلم والابتكار والتعاون الدولي. للحديث أكثر عن هذا الإنجاز وأهداف الكرسي ودوره في تطوير المعرفة والبحث العلمي، نستضيف الدكتور منى نبيل الضميضي، نائب رئيس الجامعة العربية الأمريكية للذكاء الاصطناعي والرئيس المشارك لكرسي اليونسكو. أهلا وسهلا بك دكتورة.
1: يسعد صباحك مها وصباح المستمعين.
0: يسعد صباحك وأهلا بك. بداية دكتورة، نريد أن نعرف المستمعين أكثر بهذا الإنجاز. ماذا يعني أن تستضيف الجامعة العربية الأمريكية كرسي اليونسكو للذكاء الاصطناعي وعلم البيانات من أجل التنمية المستدامة؟ تفضلي.
1: أكيد اليونسكو عندهم برنامج اسمه كرسي اليونسكو، وعادة بركز على فيمز مختلفة، يعني في فيمز بتركز على الثقافة، على التغيير المناخي وعلى التكنولوجيا. الجامعة العربية الأمريكية نفتك نقول بالأسنة 22 قدمنا طلب لليونسكو لحتى نستضيف لأول مرة كرسي كان اسمه كرسي علمي للبيانات من أجل التنمية المستدامة. اللي صار السنة وهذا يعني يعتبر إنجاز أكثر من رائع، إنه اليونسكو لأول مرة بتعتمد مسمى كرسي لفلسطين اسمه كرسي الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات من أجل التنمية المستدامة. شو فكرة هذا الكرسي؟ كرسي هو حاليا مستضاف بالجامعة العربية الأمريكية، بيركز على كافة المبادرات العلمية والوطنية اللي بتخدم الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات من أجل التنمية المستدامة. رح يكون في تركيز على أعضاء الأكاديمية الإدارية من خلال رفع المهارات، حيكون في تركيز على الطلاب، أنا كيف بقدر يعني أعطيهم كل المهارات اللي بتلزمهم لحتى يكونوا جزء من سوق العمل. رح نركز على الباحثين اللي عم بنشروا أبحاث علمية وأكاديمية بكل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي. رح يكون كمان لنا حضور إقليمي وعالمي بكل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، ونحكي هيك عم نحكي عن حوكمة، أخلاقيات، تعامل المسؤول. فوجود الكرسي فلسطينيا جدا مهم، اولا لدعم خلينا نحكي البيئه الاكاديميه في فلسطين، واثنين حتى نكون حاضرين ضمن الشبكه العالميه لليونسكو.
0: نعم دكتوره، ما الذي دفع اليونسكو الى تجديد ولايه الكرسي حتى نهايه 2030، وما الذي حققه خلال المرحله السابقه؟
1: بالمرحلة السابقة كان تركيز الكرسي على المبادرات لدعم الطلاب ورفع مهاراتهم بكل ما يتعلق بالتكنولوجيا وعلم البيانات، هذا هو كانت أهم إنجازاتنا. طبعا قدمنا تقارير كاملة للأربع سنين السابقين، كمان كان في تركيز إنه لحضور رؤساء الكرسي لعدة اجتماعات كانت مهمة يتم عقدها من اليونسكو، سواء من خلال الزوم أو من خلال اجتماعات كانت تتم وجاهيا. اللي صار هلأ مع هذا التجديد، ما رح نقولنا لمرحلة جديدة ليش؟ لأنه إحنا لو نجم نطلع حتى كيف اليونسكو تقدمت خلال السنوات الماضية، اليونسكو خلال خلينا نحكي السنتين الماضيين أطلقت كتيبات، من أهم الكتيبات اللي بتركز على دمج الذكاء الاصطناعي داخل المناهج الأكاديمية، عقد إرشادات تعليمية وأكاديمية عن كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي. فاللي رح يصير من خلال هدول الأربع سنين القادمين، وإحنا كان عنا امبارح لقاء مع الهيد أوف يونسكو برام الله، إنه إحنا كيف نقدر هلأ من خلال هذا اليونسكو نبدأ نطور وننشر الوعي بكل ما يتعلق بالتطبيق المسؤول لأخلاقية الذكاء الاصطناعي داخل مؤسساتنا الأكاديمية. فأعتقد خلال الأربع سنين القادمة رح يكون في تركيز على هذا الجانب. التركيز الثاني رح نركز عليه من خلال اليونسكو اللي هو مختلف عن الفترة الماضية، إنه إحنا كيف نكون جزء خلينا نحكي من الحوار العالمي لحكومة الذكاء الاصطناعي. رح يكون إن شاء الله ضمن الحوار العالمي رح يكون بالسعودية الشهر القادم، فهذا أعتقد رح يقولنا لمكان أوسع من ناحية مشاركاتنا مع اليونسكو بكل ما يتعلق بالتكنولوجيا المتقدمة بالأخص الذكاء الاصطناعي.
0: نعم دكتورة، يعني عندما نتحدث عن الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات، كيف يمكن لهذه المجالات أن تخدم المجتمع الفلسطيني بشكل عملي، وما أبرز البرامج والمشاريع اللي رح يعمل عليها الكرسي خلال السنوات المقبلة؟
1: يعني راح اقول انه راح يخدمها بطريقه كثير كثير كبيره. يعني احنا عم نشوفها بالجامعات الفلسطينيه خلال الفتره الماضيه. لو بس بدي ارجع لل 2023 لما اطلق استراتيجيه الذكاء الاصطناعي اللي اعتمدها مجلس الوزراء، كان الجامعات الفلسطينيه اكثر عم بتطبق الذكاء الاصطناعي ببيئه تخصصيه بحته. يعني كانت تتم عاده لما كان بس برامج اكاديميه، خمسه منهم ماجستير وكلها تكنيكال. يعني انا كنت اعطيها فقط للطلاب التكنولوجيين. اللي عم بيصير بعد اطلاق الاستراتيجيه عم نشوف جامعات فلسطينيه وطبعا بجهود كثير كبيره ودعم من وزاره التربيه والتعليم العالي عم بيطلقوا برامج مش فقط بتركز على الجانب التكنولوجي، لا عم تدمج الذكاء الاصطناعي في الطب، في الفاينانس، عم تدمج الذكاء الاصطناعي بالقانون، وهي امور عم نشوفها جدا متطوره. لا كيف اليونسكو في يساعد ويدعم اكثر؟ رح يكون في عقد ورشات وتدريبات كبيره بمجال بتركز على مجال تطوير مهارات الطاقم الاكاديمي والاداري بكل ما يتعلق بمهارات الذكاء الاصطناعي، بالاخص مهاره هندسه الاوامر اللي احنا بنسميها برومبت انجينيرنج. كمان رح يكون في كرسي الذكاء الاصطناعي تعاون كثير كبير مع المركز الوطني للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي اللي سبق كمان الجامعه حتضمته لحتى يكون خلينا نحكي النافذه الوطنيه لتطوير مهارات القطاع الخاص. لانه احنا الجامعات بالنهاية اوكي بدنا نطور برامج وبدنا نخرج طلبتنا، بس كمان بهمنا انه مهارات الطلبة توائم سوق العمل. فمن خلال الكرسي اليونسكو والمركز الوطني عم نعمل حاليا على خلينا نحكي رفع وعي القطاع الخاص في كل ما يتعلق بمهارات الذكاء الاصطناعي حتى يقدروا يستقبلوا الخريجين اللي حاليا عم بتخرجوا من برامج خلينا نحكي نوعية وبرامج فيها تخدم كمان القطاع الخاص. هاي من جانب. الجانب الثاني رح يشتغل عليه، احنا بنعرف بفلسطين للأسف يعني سوق العمل قد ما بده يستوعب خريجين ما زال محدود. صحيح. وكمان عم نركز انه بالكرسي كيف انا اقدر اطور مهارات الطلاب بالذكاء الاصطناعي وعلم البيانات بطريقة كمان يقدروا يعملوا outsourcing، يقدروا هاي المهارات احنا نقدر نصدرها للدول المحيطة سواء كان الخليج العربي الوطن العربي وكمان لدول العالم. فكمان هاي الأمور رح يتم العمل عليها طبعا بالشراكة مع عدة مبادرات في القطاع الخاص. احنا مكملين بالنهاية، احنا مش جايين لحتى نقول احنا نشتغل الشغل لحالنا.
0: يعني ممكن رح يكون في تعاون بين جامعات ومؤسسات علمية دولية. الذكاء الاصطناعي دكتورة أصبح بيدخل في التعليم والصحة والاقتصاد والزراعة وغيرها، أين ترون الأولوية الأكبر للاحتياج الفلسطيني؟
1: يعني خلينا أقول أول أولوية اللي هي نشر الوعي المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، هاي رقم واحد. هاي مثبتة من الإحصائيات قدي الكل عم بيحكي ذكاء اصطناعي، بس اللي موجودين حاليا بمناطق صنع القرار أو مؤسساتنا الحكومية والقطاع الخاص لحتى الآن ما زالوا غير واعيين كيف يقدروا يطبقوا. هاي واحد. تنين من ناحية القطاعات اللي لازم يدخل فيها الذكاء الاصطناعي، الزراعة واحدة من أهم القطاعات اللي لازم نركز عليها، وعم نشوف فيها هلأ شباب فلسطيني بدوا يشتغلوا على خلينا نحكي مشاريع ريادية وانتقلت باي دوي الوطن العربي منهم مشروع فلولس. أنا بفتخر فيهم، كانوا كمان يعني إحدى الفاوندرز من طلبتي. فعم نشوف فينا الوعية في القطاع، خلينا نحكي القطاع الزراعي مهم جدا، القطاع الخدماتي والحكومي كتير مهم. يعني تم العمل مع الليتوانيين قبل تقريبا سنة ونص، قدرت مشروع كان اسمه الجافتك، إنه كيف أنا أعمل لاب مختبر حكومي بحث بيركز على خلينا نحكي دمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية. فكمان جدا هاي مهمة، هاي موجودة بالاستراتيجية. ثالث قطاع رح أحكي عنه اللي هو القطاع التعليمي. أنا كيف بقدر الخدمات التقنية والتكنولوجية من الذكاء الاصطناعي أدخلها في القطاع التعليمي؟ هاي كمان مهمة. ورابع قطاع القطاع أنا بحكي المصرفي. يعني هلأ عم نشوف معظم البنوك وكمان الشركات من شركات المدفوعات الفلسطينية عم بدينا نحكي بفكرة إدخال الذكاء الاصطناعي على الخدمات. فأعتقد هاي كمان الأمور اللي لازم نركز عليها.
0: دكتورة، يعني في ظل الظروف والتحديات اللي بنعيشها، كيف ممكن لاستخدام الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات في دعم التنمية المستدامة في فلسطين؟ وهل هناك تخوف عالمي من استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل غير مسؤول؟
1: طبعا يعني لما فكرة انه يكون عندنا بالمسمى نفسه من التنمية المستدامة أول إشي مهم لحتى نضل نذكر حالنا وإحنا عم نسمع المبادرات والمشاريع الريادية، نضل حاطين ببالنا إنه إحنا بدنا نخدم أهداف التنمية المستدامة. أنا ما بدي أطلع لقدام بحل مثلاً بخدم طلبة الجامعات، بس أنا بنفس الوقت متحيزة، لازم يكون عندي نوعية التعليم إحدى الأهداف. هلا من ناحية عالمية طبعاً في تخوف كثير كبير وإحنا واعيين جداً فيه، وهذا التخوف مش بس تخوف فلسطيني، هو تخوف عالمي موجود. ليش؟ لغياب خلينا نحكي القوانين والمحددات اللي هي بتساعد وبتساهم انه يكون استخدام الذكاء الاصطناعي المسؤول. هلا الخبر المنيح انه الاتحاد الاوروبي باول شهر 8 اطلقوا شيء بسموه EU AI Act. قوانين بتحدد استخدام برامج وادوات الذكاء الاصطناعي بطريقه مسؤوله، صنفوا كافه برامج الذكاء الاصطناعي وقالوا انه هذا البرنامج بقدر استخدمه بهي الطريقه، بس البرنامج هذا مستحيل زي مثلا السوشيال سكورينج اللي انا اعطي تقييم لكل مواطن عندي، هذا ممنوع. هلا صار يعني ممنوع برافيك الرصيد، واحد اذا عمل هيك برنامج ينسجن ويدفع غرامه عليه. فالاتحاد الاوروبي بدا يشتغل على هاي المواضيع. طبعا امريكا والصين في خلينا نحكي تدخلات بس جدا بسيطه. بالوطن العربي الفلسطيني ما زلنا نفتقر خلينا احكي للبيئه القانونيه اللي بتساهم بتساعد. ما بنكر انه في وعي، بس كمان بنفس الوقت لازم يكون عندي بيئه قانونيه صارمه لحتى اقدر احمي انا مستخدمين الذكاء الاصطناعي. يعني اليوم انا لما بحط معلوماتي على ادوات الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي جيميناي، مين بيحميني؟ مين بيحميني في حال صار مثلا عطاني قرار خاطئ؟ لمين اتوجه؟ نعم. ما زالت عندنا هاي
0: يعني هذا شيء مهم جدا دكتوره، مهم انه نعرف لمين نتوجه، يعني كيف احنا نحافظ على هاي خصوصياتنا. واذا بدنا نحكي عن الصين اكيد بدنا 100 سنه ضوئيه لنوصل الصين، يعني دكتوره معروف هذا الشيء. دكتوره، الرساله اللي بيحملها هذا الانجاز للطلبه الفلسطينيين اللي بيفكروا في دراسه تخصصات الذكاء الاصطناعي، وايضا دكتوره كيف يمكن للمراه والطلبه والشباب الفلسطيني انه يكونوا جزء فاعل في هذا المجال وليسوا مجرد مستخدمين للتكنولوجيا؟
1: أكيد. يعني أطلق على السؤال الأول سريعا. نعم. الرسالة. يعني تخصصات الذكاء الاصطناعي والإيميجينج تكنولوجيز، أنا بدعو كافة الطلاب حاليا إنه لما كنت تختار التخصص اختار التخصصات اللي لها مستقبل بعد 4 أو 5 سنين. والذكاء الاصطناعي كثير رح يأثر بتخصصات. بفتخر أقول بجامعة عربية أمريكية أطلقنا برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي، بدعو الكل كمان يتصفح البرنامج. بالنسبة للمرأة، يعني هذا سؤال كثير مهم، المرأة والشباب. نعم. من أكبر العوائق العائق اللي عم نواجه حاليا بالذكاء الاصطناعي إنه المرأة والشباب غير they're not represented بالاي اي موديل. يعني وجودهم بالادوات ونماذج الذكاء الاصطناعي جدا ضئيله، وهذا بيؤدي لتحيز في صناعه القرار. بدعو الشباب والصبايا اليوم ليكونوا جزء في صناعه نماذج الذكاء الاصطناعي، مش فقط مستخدمين لنماذج الذكاء الاصطناعي.
0: نعم. أنا بدي أشكرك دكتورة. في زمن أصبحت فيه المعرفة والتكنولوجيا من أهم أدوات صناعة المستقبل، يأتي هذا الإنجاز ليؤكد أن فلسطين لديها الكفاءات والعقول ما يمكنها أن تكون حاضرة في المشهد العلمي العالمي. كرسي اليونسكو للذكاء الاصطناعي وعلم البيانات ليس مجرد لقب أكاديمي، بل هي مساحة لبحث والتعلم والابتكار وفرصة لطلبتنا وباحثينا ليكونوا شركاء في صناعة حلول تخدم الإنسان والتنمية والمجتمع. كل الشكر للدكتورة منى ضميضي على حضورك معنا. شكرا جزيلا. إذا دكتورة منى ضميضي نائب رئيس الجامعة العربية الأمريكية للذكاء الاصطناعي، يعطيك ألف عافية. شكرا. إذا مكملين معكم برنامجنا برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: ننتقل إلى بنك فلسطين.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
0: إذن بتنضم إلنا ديما صباح من بنك فلسطين. صباح الخير لديما.
2: صباح الورد، يسعد صباحك.
0: يسعد صباحك وأهلا بك ديما. آخر أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، تفضلي.
2: مستمعين الأعزاء، أسعد الله صباحكم. نستعرض وإياكم من بنك فلسطين أسعار صرف العملات لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 18 آب، والتي جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل الشيكل السعر الشرائي يصرف ب 2.97، أما سعر البيع فيصرف ب 3 شواقل. الدينار الأردني مقابل الشيكل سعر الشرائي يصرف ب 4.18، أما سعر البيع فيصرف ب 4.25. اليورو مقابل الشيكل سعر الشرائي يصرف ب 3.43، أما سعر البيع فيصرف ب 3.47. أما أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي للأونصة الواحدة وصلت إلى 4,392 دولار أمريكي. يذكر أن هذه الأسعار إرشادية وتتغير بحسب تغير السوق، ويمكن لعملاء بنك فلسطين استخدام تطبيق بنكي للحصول على أفضل الأسعار. أما بالنسبة لسعر سهم بنك فلسطين فبلغ $1.45، وكانت هذه نشرتنا اليومية لصرف العملات. يسعد صباحكم.
0: نعم ديما صباح من بنك فلسطين، شكرا، يعطيك العافية. إذن مستمعينا وصلنا لنهاية برنامجنا، شكرا لمتابعتكم، وفي نهاية اللقاء نقول: من مراتب الحماقة إطالة الندم على شيء فات وانتهى. هذه تحياتي كانت معكم بالإعداد والتقديم مها يوسف، وشكرا لصالح كنعان من الهندسة الإذاعية. رح منجدد لقاءنا فيكم إن شاء الله غدا بنفس الموعد، نحن معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. إلى اللقاء. في كل صباح يوم جديد معكم من راديو بيت لحم 2000. صباح الخير لكل مستمعينا.
3: من ناشد الرئيس البلدية نقابة
0: يوم جديد بيجمع كل شيء بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات متنوعة.
4: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.
5: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة العاشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. أصيب شاب صباح اليوم برصاص قوات الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري في بلدة الرام شمال القدس المحتلة. أفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي تجاه الشاب خلال تواجده قرب جدار الفصل وأصابوه في الأطراف السفلية. إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 مواطنين من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتقلت أحمد سليمان أبو مفرح 20 عاما وموسى العمور 25 عاما وأحمد عود العمور 24 عاما. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة نحالين غرب بيت لحم وداهمت منزلا وفتشته وعبثت بمحتوياته. إلى ذلك أيضا، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة عقبة شمال طوباس وداهمت منازل مواطنين وأسرى محررين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها. أما في حي الطيرة بمدينة رام الله، فاعتقل جيش الاحتلال فجر اليوم الطبيبة ديما محمد بركات 54 عاما بعد اقتحام منزلها، وهي أخصائية في أمراض النساء والتوليد. أصيب مواطنان فجر اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهما بالضرب خلال اقتحامها قرية بيت إمرين شمال غرب مدينة نابلس. وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس عميد أحمد بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابتين لمواطنين اثنين جراء اعتداء جنود الاحتلال عليهما بالضرب، ونقلتهما إلى المستشفى لتلقي العلاج. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم مساكن من الصفيح وبركسات وحظائر أغنام وأبار مياه في خربة الفخيت بمسافة يطا جنوب الخليل. إلى ذلك، يواصل المستوطنون لليوم العاشر على التوالي محاصرة عدد من المنازل في بلدة قصر جنوب نابلس في محاولة للاستيلاء عليها وفرض أمر واقع في المنطقة. يأتي ذلك بينما قال رئيس بلدية قصر جنوب نابلس إن وفدا دبلوماسيا هولنديا سيصل إلى البلدة اليوم للاطلاع على أوضاع العائلات المحاصرة من قبل المستوطنين. وكان أحد أصحاب المنازل المحاصرة ويحمل الجنسية الأمريكية وصل من الولايات المتحدة يوم أمس ورفع العلم الأمريكي على منزله المحاصر من قبل المستوطنين وجنود الاحتلال. طالب خبير السياسة الخارجية في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحاكم في ألمانيا يورغن هارد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على خلفية تصريحاته الداعية إلى تكثيف الغارات على قطاع غزة وقتل فلسطينيين دون استثناءات. وقال الخبير الألماني إن تصريحات بن غفير لا إنسانية تستوجب الإدانة، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات بحقه باعتبار ذلك تعبيرا عن الالتزام بصون الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان. وكان بن غفير دعا أمس إلى تكثيف الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة وقتل 30 إلى 40 فلسطيني كل ليلة دون استثناءات، وجدد دعوته إلى إعادة الاستيطان في القطاع وتهجير سكانه. كشفت القناة الرابعة عشر الإسرائيلية عن خطة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير وتتضمن المزيد من القمع ضد الفلسطينيين في الضفة. وتقضي الخطة بتوسيع صلاحيات الشرطة وما يسمى حرس الحدود في الضفة الغربية بالتزامن مع نقل صلاحيات إنفاذ القانون المدني من الجيش إلى الشرطة. وبحسب القناة، تشمل الخطة تنفيذ عمليات تفتيش واعتقالات في مدن الضفة ونقل قواعد حرس الحدود إلى المناطق ألف وباء، إضافة إلى توسيع نشاط القوة العسكرية ضد النشطاء فلسطينيين في جنوب الخليل والسماح بالدخول المسلح إلى الحرم الإبراهيمي الشريف. كما تتضمن الخطة نقل صلاحيات الاعتقالات في الضفة الغربية والقيود الإدارية من وزير الجيش والجيش إلى بن غفير والشرطة. اتفق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو والمبعوث الأمريكي جاريد كوشنر على عدم الشروع في إعادة إعمار قطاع غزة قبل نزع سلاح حماس بالكامل، وعلى بدء العملية بتسليم أسلحة الحركة لجهة أمريكية. جاء ذلك خلال لقاء جمعهما يوم أمس واستمر لعدة ساعات شارك فيه مسؤولون في مجلس السلام بينهم نيكولاي ميلادينوف وتوني بلير، وبقي الخلاف قائما بشأن إمكانية تنفيذ ذلك فعليا، فيما أصر نتنياهو على استمرار الهجمات والاغتيالات وعدم الانسحاب. في هذا الإطار أيضا حمل قادة وممثلون للقوى والفصائل الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تعطيل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقالت حركة حماس إن رئيس مكتبها السياسي خليل الحية التقى مساء أمس في القاهرة قادة الفصائل الفلسطينية لإطلاعهم على اللقاءات التي جرت خلال اليومين الماضيين مع الوسطاء والضامنين والقيادة المصرية. كما التقى الحية بوفد من التيار الوطني الديمقراطي في حركة فتح برئاسة محمد دحلان في القاهرة، وبحث اللقاء بينهما مجمل التطورات على الساحة الفلسطينية وتطورات المفاوضات والمباحثات التي أدت إلى الموافقة على خريطة الطريق لتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. نفذت طائرات مجهولة فجر اليوم 4 غارات جوية استهدفت مدرج مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب الشرقي شمال سوريا، ما أسفر عن أضرار مادية دون تسجيل إصابات وفق مصادر سورية. ورجحت المصادر أن تكون الطائرات إسرائيلية في ظل عدم صدور أي تأكيد رسمي إسرائيلي بشأن الغارات. ويعد الاستهداف الأول من نوعه الذي يطال مطار أبو الظهور منذ سقوط نظام الأسد، فيما يأتي بعد أيام من كشف مصادر إسرائيلية أن واشنطن رفضت طلبا إسرائيليا لتنفيذ غارات على أهداف داخل سوريا دون الكشف عن طبيعة تلك الأهداف بحسب القناة 13 الإسرائيلية. ختاما مستمعين، بحالة الطقس يكون الجو اليوم صيفيا عاديا وغائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام. في ساعات المساء والليل يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق، وبدءا من الغد وحتى الجمعة تسود أجواء حارة إلى شديدة الحرارة مع ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 2 إلى 5 درجات مئوية. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: هل تبحثون عن بداية تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم جامعة بيت لحم برامج البكالوريوس والدبلوم والماجستير في العلوم، الآداب، التربية، التمريض، العلوم الصحية، إدارة الفنادق، إدارة الأعمال، وتطرح هذا العام برنامجين جديدين: التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing واللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق عبر موقع الجامعة باستخدام بطاقة الائتمان أو من خلال خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
0: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: هل تبحثون عن بداية تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم جامعة بيت لحم برامج البكالوريوس والدبلوم والماجستير في العلوم، الآداب، التربية، التمريض، العلوم الصحية، إدارة الفنادق، إدارة الأعمال، وتطرح هذا العام برنامجين جديدين: التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing واللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق عبر موقع الجامعة باستخدام بطاقة الائتمان أو من خلال خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً. بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
1: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع، ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.

0: حسينا. بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد لا يقلد.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رمالله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رفيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح وتغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار، أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hbtf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: نشرة الحادية عشرة صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. أصيب شاب صباح اليوم برصاص قوات الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري في بلدة الرام شمال القدس المحتلة. أفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي تجاه الشاب خلال تواجده قرب جدار الفصل وأصابوه في الأطراف السفلية. إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 مواطنين من بلدة تقوى جنوب شرق بيت لحم. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتقلت أحمد سليمان أبو مفرح 20 عاما وموسى العمور 25 عاما وأحمد عودة العمور 24 عاما. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة نحالين غرب بيت لحم وداهمت منزلا وفتشته وعبثت بمحتوياته. إلى ذلك أيضا، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة عقبة شمال طوباس وداهمت منازل مواطنين وأسرى محررين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها. أما في حي الطيرة بمدينة رام الله، فاعتقل جيش الاحتلال فجر اليوم الطبيبة ديما محمد بركات 54 عاما بعد اقتحام منزلها، وهي أخصائية في أمراض النساء والتوليد. أصيب مواطنان فجر اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهما بالضرب خلال اقتحامها قرية بيت أمرين شمال غرب مدينة نابلس. وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس عميد أحمد بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابتين لمواطنين اثنين جراء اعتداء جنود الاحتلال عليهما بالضرب ونقلتهما إلى المستشفى لتلقي العلاج. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم مساكن من الصفيح وبركسات وحظائر أغنام وأبار مياه في خربة الفخيت بمسافر يطا جنوب الخليل. إلى ذلك، يواصل المستوطنون لليوم العاشر على التوالي محاصرة عدد من المنازل في بلدة قصر جنوب نابلس في محاولة للاستيلاء عليها وفرض أمر واقع في المنطقة. يأتي ذلك بينما قال رئيس بلدية قصر جنوب نابلس إن وفدا دبلوماسيا هولنديا سيصل إلى البلدة اليوم للاطلاع على أوضاع العائلات المحاصرة من قبل المستوطنين. وكان أحد أصحاب المنازل المحاصرة ويحمل الجنسية الأمريكية وصل من الولايات المتحدة يوم أمس ورفع العلم الأمريكي على منزله المحاصر من قبل المستوطنين وجنود الاحتلال. طالب خبير السياسة الخارجية في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحاكم في ألمانيا يورغن هارد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على خلفية تصريحاته الداعية إلى تكثيف الغارات على قطاع غزة وقتل فلسطينيين دون استثناءات. وقال الخبير الألماني إن تصريحات بن غفير لا إنسانية تستوجب الإدانة، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات بحقه باعتبار ذلك تعبيرا عن الالتزام بصون الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان. وكان بن غفير دعا أمس إلى تكثيف الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة وقتل 30 إلى 40 فلسطيني كل ليلة دون استثناءات، وجدد دعوته إلى إعادة الاستيطان في القطاع وتهجير سكانه. كشفت القناة 14 الإسرائيلية عن خطة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير وتتضمن المزيد من القمع ضد الفلسطينيين في الضفة، وتقضي الخطة بتوسيع صلاحيات الشرطة وما يسمى حرس الحدود في الضفة الغربية بالتزامن مع نقل صلاحيات إنفاذ القانون المدني من الجيش إلى الشرطة. وبحسب القناة، تشمل الخطة تنفيذ عمليات تفتيش واعتقالات في مدن الضفة ونقل قواعد حرس الحدود إلى المناطق ألف وباء، إضافة إلى توسيع نشاط القوة العسكرية ضد النشطاء فلسطينيين في جنوب الخليل والسماح بالدخول المسلح إلى الحرم الإبراهيمي الشريف. كما تتضمن الخطة نقل صلاحيات الاعتقالات في الضفة الغربية والقيود الإدارية من وزير الجيش والجيش إلى بن غفير والشرطة. اتفق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو والمبعوث الأمريكي جاريد كوشنر على عدم الشروع في إعادة إعمار قطاع غزة قبل نزع سلاح حماس بالكامل وعلى بدء العملية بتسليم أسلحة الحركة لجهة أمريكية. جاء ذلك خلال لقاء جمعهما يوم أمس واستمر لعدة ساعات شارك فيه مسؤولون في مجلس السلام بينهم نيكولاي ميلادينوف وتوني بلير، وبقي الخلاف قائما بشأن إمكانية تنفيذ ذلك فعليا، فيما أصر نتنياهو على استمرار الهجمات والاغتيالات وعدم الانسحاب. في هذا الإطار أيضا حمل قادة وممثلون للقوى والفصائل الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تعطيل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقالت حركة حماس إن رئيس مكتبها السياسي خليل الحية التقى مساء أمس في القاهرة قادة الفصائل الفلسطينية لإطلاعهم على اللقاءات التي جرت خلال اليومين الماضيين مع الوسطاء والضامنين والقيادة المصرية. كما التقى الحية بوفد من التيار الوطني الديمقراطي في حركة فتح برئاسة محمد دحلان في القاهرة، وبحث اللقاء بينهما مجمل التطورات على الساحة الفلسطينية وتطورات المفاوضات والمباحثات التي أدت إلى الموافقة على خريطة الطريق لتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. نفذت طائرات مجهولة فجر اليوم 4 غارات جوية استهدفت مدرج مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب الشرقي شمال سوريا، ما أسفر عن أضرار مادية دون تسجيل إصابات وفق مصادر سورية. ورجحت المصادر أن تكون الطائرات إسرائيلية في ظل عدم صدور أي تأكيد رسمي إسرائيلي بشأن الغارات. ويعد الاستهداف الأول من نوعه الذي يطال مطار أبو الظهور منذ سقوط نظام الأسد، فيما يأتي بعد أيام من كشف مصادر إسرائيلية أن واشنطن رفضت طلبا إسرائيليا لتنفيذ غارات على أهداف داخل سوريا دون الكشف عن طبيعة تلك الأهداف بحسب القناة 13 الإسرائيلية. ختاما مستمعين، بحالة الطقس يكون الجو اليوم صيفيا عاديا وغائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام. في ساعات المساء والليل يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق، وبدءا من الغد وحتى الجمعة تسود أجواء حارة إلى شديدة الحرارة مع ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي درجتين إلى 5 درجات مئوية. إلى اللقاء.

0: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفان ورجع، ورجع أقوى من قبل بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهى المأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
3: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هل تبحثون عن بداية تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم جامعة بيت لحم برامج البكالوريوس والدبلوم والماجستير في العلوم، الآداب، التربية، التمريض، العلوم الصحية، إدارة الفنادق، إدارة الأعمال، وتطرح هذا العام برنامجين جديدين: التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing واللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق عبر موقع الجامعة باستخدام بطاقة الائتمان أو من خلال خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.
2: لحم 2000.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع، ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهى المأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
2: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
3: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشارع حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع. وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رمالله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح. في شهر 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hbtf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: هل تبحثون عن بداية تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم جامعة بيت لحم برامج البكالوريوس والدبلوم والماجستير في العلوم، الآداب، التربية، التمريض، العلوم الصحية، إدارة الفنادق، إدارة الأعمال، وتطرح هذا العام برنامجين جديدين: التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing واللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق عبر موقع الجامعة باستخدام بطاقة الائتمان أو من خلال خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.

هل تبحثون عن بداية تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم جامعة بيت لحم برامج البكالوريوس والدبلوم والماجستير في العلوم، الآداب، التربية، التمريض، العلوم الصحية، إدارة الفنادق، إدارة الأعمال، وتطرح هذا العام برنامجين جديدين: التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing واللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق عبر موقع الجامعة باستخدام بطاقة الائتمان أو من خلال خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: والدقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليحة القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-24-21، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: العشرة الثانية عشر ظهراً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عجول شمال رام الله، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة في ساعة متأخرة من الليلة الماضية وأطلقت الرصاص الحي على شاب يبلغ من العمر 34 عاما في الرأس أمام منزله قبل أن تنسحب ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. كما أصيب شاب برصاص الاحتلال صباح اليوم قرب جدار الفصل العنصري في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، وكان مواطنان أصيبا فجر اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهما خلال اقتحامها قرية بيت إمرين شمال غرب نابلس. أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمرا عسكريا بالاستيلاء على عشرات الدنومات من أراضي المواطنين في الأغوار الشمالية، وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة بأن الاحتلال أصدر أمرا بالاستيلاء على 160 دنما من أراضي المواطنين في تجمعي سمرة ومكحول بالأغوار الشمالية لأغراض عسكرية. إلى ذلك هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم مساكن من الصفيح وبركسات وحظائر أغنام وآبار مياه في خربة الفخيت بمسافة يطا جنوب الخليل. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا من مدينة جنين عقب مداهمة منزله على شارع نابلس، وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال داهمت منزل الشاب نور مهند سوقية واعتقلته، مشيرا إلى أن حفل زفافه كان مقررا بعد غد الخميس. واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، فيما اعتقلت الطبيبة ديما بركات 54 عاما بعد اقتحام منزلها والعبث بمحتوياته في حي الطيرة بمدينة رام الله. قطع مستوطنون اليوم أعمدة كهرباء تغذي منزل عائلة صوفان في بلدة بورين جنوب نابلس، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عنه. هذا ويواصل المستوطنون لليوم العاشر على التوالي محاصرة عدد من المنازل في بلدة قصرى جنوب نابلس وسط حماية من جيش الاحتلال في محاولة للاستيلاء عليها وفرض أمر واقع في المنطقة. وقال رئيس بلدية قصرى إن وفدا دبلوماسيا هولنديا سيصل البلدة اليوم للاطلاع على أوضاع العائلات المحاصرة من قبل المستوطنين. طلب خبير السياسة الخارجية في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحاكم في ألمانيا يورغن هارت الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي تامار بن غفير على خلفية تصريحاته الداعية إلى تكثيف الغارات على قطاع غزة وقتل فلسطينيين دون استثناءات. وقال الخبير الألماني إن تصريحات بن غفير لا إنسانية تستوجب الإدانة، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات بحقه باعتبار ذلك تعبيرا عن الالتزام بصون الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان. وكان بن غفير دعا أمس إلى تكثيف الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة وقتل 30 إلى 40 فلسطيني كل ليلة دون استثناءات، كما جدد دعوته إلى إعادة الاستيطان في قطاع غزة وتهجير سكانه. نختم بحالة الطقس المتوقعة. يبقى الجو صيفيا عاديا وغائما جزئيا هذا النهار، في ساعات المساء والليل يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق. غدا وحتى الجمعة تسود أجواء حارة إلى شديدة الحرارة مع ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل السنوي العام بنحو درجتين إلى 5 درجات مئوية. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: أكيد
1: مية مية مية أنا بقبل أكيد.
2: بهالدني نسوان ما بنسوى بلاهم ونسوان بالنكد الله
0: بلاهم
2: بلاهم
1: احنا ما بنعرفهم

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا الشهادة على الشجرة.
1: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع، ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
2: بتوجيهي أو بدون توجيهي، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل. هل تبحثون عن بداية تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم جامعة بيت لحم برامج البكالوريوس والدبلوم والماجستير في العلوم، الآداب، التربية، التمريض، العلوم الصحية، إدارة الفنادق، إدارة الأعمال، وتطرح هذا العام برنامجين جديدين: التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing واللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق عبر موقع الجامعة باستخدام بطاقة الائتمان أو من خلال خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا على الانترنت bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.
3: راديو بيت لحم 2000، الأغنية في بيت لحم.

0: هل تبحثون عن بداية تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم جامعة بيت لحم برامج البكالوريوس والدبلوم والماجستير في العلوم، الآداب، التربية، التمريض، العلوم الصحية، إدارة الفنادق، إدارة الأعمال، وتطرح هذا العام برنامجين جديدين: التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing واللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق عبر موقع الجامعة باستخدام بطاقة الائتمان أو من خلال خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: حسينا. بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة كومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع ورجع أقوى من قبل بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد
1: مع مصرف الصفا. الذهب بين إيديك، افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الواحدة ظهراً يقرأها أنس القاضي. أهلاً بكم. أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عجول شمال رام الله، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة في ساعة متأخرة من الليلة الماضية وأطلقت الرصاص الحي على شاب يبلغ من العمر 34 عاما في الرأس أمام منزله قبل أن تنسحب ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. كما أصيب شاب برصاص الاحتلال صباح اليوم قرب جدار الفصل العنصري في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، وكان مواطنان أصيبا فجر اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهما خلال اقتحامها قرية بيت إمرين شمال غرب نابلس. أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمرا عسكريا بالاستيلاء على عشرات الدنومات من أراضي المواطنين في الأغوار الشمالية، وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة بأن الاحتلال أصدر أمرا بالاستيلاء على 160 دنما من أراضي المواطنين في تجمعي سمرة ومكحول بالأغوار الشمالية لأغراض عسكرية. إلى ذلك هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم مساكن من الصفيح وبركسات وحظائر أغنام وآبار مياه في خربة الفخيت بمسافة يطا جنوب الخليل. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا من مدينة جنين عقب مداهمة منزله على شارع نابلس، وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال داهمت منزل الشاب نور مهند سوقية واعتقلته، مشيرا إلى أن حفل زفافه كان مقررا بعد غد الخميس. واعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، فيما اعتقلت الطبيبة ديما بركات 54 عاما بعد اقتحام منزلها والعبث بمحتوياته في حي الطيرة بمدينة رام الله. قطع مستوطنون اليوم أعمدة كهرباء تغذي منزل عائلة صوفان في بلدة بورين جنوب نابلس، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عنه. هذا ويواصل المستوطنون لليوم العاشر على التوالي محاصرة عدد من المنازل في بلدة قصرة جنوب نابلس وسط حماية من جيش الاحتلال في محاولة للاستيلاء عليها وفرض أمر واقع في المنطقة. وقال رئيس بلدية قصرة إن وفدا دبلوماسيا هولنديا سيصل البلدة اليوم للإطلاع على أوضاع العائلات المحاصرة من قبل المستوطنين. طلب خبير السياسة الخارجية في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحاكم في ألمانيا يورغن هارت الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي تامار بن غفير على خلفية تصريحاته الداعية إلى تكثيف الغارة على قطاع غزة وقتل فلسطينيين دون استثناءات. وقال الخبير الألماني إن تصريحات بن غفير لا إنسانية تستوجب الإدانة، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات بحقه باعتبار ذلك تعبيرا عن الالتزام بصون الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان. وكان بن غفير دعا أمس إلى تكثيف الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة وقتل 30 إلى 40 فلسطيني كل ليلة دون استثناءات، كما جدد دعوته إلى إعادة الاستيطان في قطاع غزة وتهجير سكانه. نختم بحالة الطقس المتوقعة. يبقى الجو صيفيا عاديا وغائما جزئيا هذا النهار، في ساعات المساء والليل يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق. غدا وحتى الجمعة تسود أجواء حارة إلى شديدة الحرارة مع ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية. في أمان الله.
1: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم الفي.

0: هل تبحثون عن بداية تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم جامعة بيت لحم برامج البكالوريوس والدبلوم والماجستير في العلوم، الآداب، التربية، التمريض، العلوم الصحية، إدارة الفنادق، إدارة الأعمال، وتطرح هذا العام برنامجين جديدين: التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing واللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق عبر موقع الجامعة باستخدام بطاقة الائتمان أو من خلال خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
0: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
2: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع، ورجع أقوى من قبل بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم شارع القدس الخليل بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
3: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رمالله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع حلحول، رغدة حاج محمد فرع رفيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح وتغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار، أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hbtf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد لا يقلد.
1: لعشاق الطعم الأصيل مطعم ديفانو رجع ورجع أقوى من قبل بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276 موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هل تبحثون عن بداية تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم جامعة بيت لحم برامج البكالوريوس والدبلوم والماجستير في العلوم، الآداب، التربية، التمريض، العلوم الصحية، إدارة الفنادق، إدارة الأعمال، وتطرح هذا العام برنامجين جديدين: التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing واللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق عبر موقع الجامعة باستخدام بطاقة الائتمان أو من خلال خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.
2: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يداً بيد نحو المستقبل.

0: عشرة الثانية مساء، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عجول شمال رام الله، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة في ساعة متأخرة من الليلة الماضية وأطلقت الرصاص الحي على شاب يبلغ من العمر 34 عاما في الرأس أمام منزله قبل أن تنسحب ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. كما أصيب شاب برصاص الاحتلال صباح اليوم قرب جدار الفصل العنصري في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، وكان مواطنان أصيبا فجر اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهما خلال اقتحامها قرية بيت إمرين شمال غرب نابلس. أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمرا عسكريا بالاستيلاء على عشرات الدنومات من أراضي المواطنين في الأغوار الشمالية، وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة بأن الاحتلال أصدر أمرا بالاستيلاء على 160 دنما من أراضي المواطنين في تجمعي سمرة ومكحول بالأغوار الشمالية لأغراض عسكرية. إلى ذلك هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم مساكن من الصفيح وبركسات وحظائر أغنام وآبار مياه في خربة الفخيت بمسافة يطا جنوب الخليل. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا من مدينة جنين عقب مداهمة منزله على شارع نابلس، وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال داهمت منزل الشاب نور مهند سوقية واعتقلته، مشيرا إلى أن حفل زفافه كان مقررا بعد غد الخميس. واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، فيما اعتقلت الطبيبة ديما بركات 54 عاما بعد اقتحام منزلها والعبث بمحتوياته في حي الطيرة بمدينة رام الله. قطع مستوطنون اليوم أعمدة كهرباء تغذي منزل عائلة صوفان في بلدة بورين جنوب نابلس، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عنه. هذا ويواصل المستوطنون لليوم العاشر على التوالي محاصرة عدد من المنازل في بلدة قصرة جنوب نابلس وسط حماية من جيش الاحتلال في محاولة للاستيلاء عليها وفرض أمر واقع في المنطقة. وقال رئيس بلدية قصرة إن وفدا دبلوماسيا هولنديا سيصل البلدة اليوم للاطلاع على أوضاع العائلات المحاصرة من قبل المستوطنين. طلب خبير السياسة الخارجية في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحاكم في ألمانيا يورغن هارت الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي تامار بن غفير على خلفية تصريحاته الداعية إلى تكثيف الغارات على قطاع غزة وقتل فلسطينيين دون استثناءات. وقال الخبير الألماني إن تصريحات بن غفير لا إنسانية تستوجب الإدانة، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات بحقه باعتبار ذلك تعبيرا عن الالتزام بصون الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان. وكان بن غفير دعا أمس إلى تكثيف الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة وقتل 30 إلى 40 فلسطيني كل ليلة دون استثناءات، كما جدد دعوته إلى إعادة الاستيطان في قطاع غزة وتهجير سكانه. نختم بحالة الطقس المتوقعة. يبقى الجو صيفيا عاديا وغائما جزئيا هذا النهار، في ساعات المساء والليل يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق. غدا وحتى الجمعة تسود أجواء حارة إلى شديدة الحرارة مع ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل السنوي العام بنحو درجتين إلى 5 درجات مئوية. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم ألفي.
2: راديو بيت لحم ألفي. الأولى في بيت لحم. خليك معنا.

0: الأولى في بيت لحم.
1: خليكم دايماً على السماء.
0: راديو بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم.

0: هل تبحثون عن بداية تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم جامعة بيت لحم برامج البكالوريوس والدبلوم والماجستير في العلوم، الآداب، التربية، التمريض، العلوم الصحية، إدارة الفنادق، إدارة الأعمال، وتطرح هذا العام برنامجين جديدين: التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing واللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق عبر موقع الجامعة باستخدام بطاقة الائتمان أو من خلال خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً. بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل. أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيه أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طول كرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليحة القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. الحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: هل تبحثون عن بداية تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم جامعة بيت لحم برامج البكالوريوس والدبلوم والماجستير في العلوم، الآداب، التربية، التمريض، العلوم الصحية، إدارة الفنادق، إدارة الأعمال، وتطرح هذا العام برنامجين جديدين: التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing واللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق عبر موقع الجامعة باستخدام بطاقة الائتمان أو من خلال خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
0: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: الحقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشارع حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رمالله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hbtf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: تحليل البلد. حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
1: حلو البلد في العصريات. أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
0: بحجم بلد.
2: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
0: حديث البلد،
1: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.

0: التسالي.
1: القصراوي عالم من التسالي.
2: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
3: القصراوي عالم من التسالي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، تحياتنا لكم، أهلا وسهلا فيكم معنا على الهواء مباشرة لليوم الثلاثاء 18/8/2026. بهالتوقيت دائما على الساعة 3 ببلش معكم برنامج حديث البلد وبالتعاون مع شركة القصرة والتجارية الصناعية. حديث البلد وين؟ على مرح أف أم من الخليل على 100.8، وين كمان يا سمر؟ على راديو بيت لحم 2000 على 106.3. يا عمر وانت حبيبي وانت عزي وتاج راسي. وين ممكن تحضرونا بالإضافة للموجة يا صالح؟ على فيسبوك مرح أف أم وراديو بيت لحم 2000، ومن خلال التلفزيون التفاعلي الشاشة التلفزيون اللي عندكم بالبيت، ومن خلال منصة تيك توك. فأهلا وسهلا فيكم جميعا، وإذا حابين اتابعوا البرنامج إحنا من الأحد للخميس من الساعة 3 للساعة 4 موجودين معاكم لنسليكم ونطلعكم على آخر الأخبار المحلية والعالمية، وأيضا تكونوا بصورة الوضع الميداني. بالإضافة إلى ذلك بنسمعكم أغنيات هيك جميلة لطيفة تغير لنا الأجواء، لأنه أجواءنا معكرة صراحة. كل يوم في عنا مشكلة، كل يوم في عنا حدث، كل يوم في عنا مصيبة، كل يوم في عنا أزمة، كل يوم في عنا تساؤلات، وكل يوم برضو مع كل اللي حكيته في عنا أمل وتفاؤل. أنا بنصح كل الأهالي يسموا، يعني أنتوا بتسموا أمل، بتسموا أماني، بتسموا بسمة، بتسموا شو كمان هيك أسماءات حلوة للمستقبل، فسموا تفاؤل. اعتمدوا هذا الاسم لأسماء يصلح لبنت أو ولد. يا تفاؤل تعال، يا تفاؤل روح، فممكن يجلب لكم مزيد هيك من التفاؤل والأمل والسعادة. فندوبي، أنا بحكي عن تفاؤل والأمل والسعادة، بتقولي فندوبي؟

الله يسعد مساك يا بيسان، شكرا على الاشتراك. وكمان انا قلت لروان لازم امسي عليك وابعث لك تحيه. وروان بتقدر تطلبي اغنيه لك الاولويه، بنتذكر اغنيه بعيد عنك صح؟ ان شاء الله يكون الاخ اللي طلبها من يومين امبارح واول امبارح يكون موجود معنا. بس هو دائما بيجي باخر الوقت وبيذكرنا في الاغنيه باخر الوقت، بس احنا خلينا لقدام شوي بلكي يكون موجود ويرجع يذكرنا، نقول له احنا نذكرنا لحالنا وهي الاغنيه جاهزه، بس خليها جاهزه عندك. صالح، صالح كان عام بيرافقني على هندسه الصوت من بيت لحم، ايهاب النتش من مرح بي الخليل، رشا الشوملي في المتابعه والاخراج، وتحياتي لكم أنا سمر الدبس.

طيب صار لنا كم من يوم احنا بنحكي في اخر التطورات والمقترحات الاسرائيليه والخطط اللي طبعا ما بتخلص ابدا ومش من عبث ومش هي وليده اليوم. هاي الخطط في خطط خططوا لها من قبل 100 سنه هلا عم بينفذوها, وفي خطط من 20 سنه هلا عم بينفذوها, وفي خطط هلا عم بيحطوها على الورق. التنفيذ متى بده يكون؟ بعد يمكن 10 سنين وبعد 10 سنين. هدول الجماعة بيفكروا قبل بوقت بكتير, قبل بسنوات, وما عندهم مانع ولا عندهم مشكلة إنهم يستعجلوا بسرعة, وما عندهم مشكلة إنه يحطوا خطة طويلة الأمد. مش مثلنا للأسف, إحنا لما تصير الكارثة بنجرب نحط خطة وما بتصلح معنا هاي الخطة, ما بتزبط. ليش؟ بقولك والله إحنا ما كنا عاملين حسابنا. فياريت إحنا كفلسطينيين نعمل حسابنا للمستقبل القريب القادم, وخاصة فيما يتعلق خطة بن جبير بعد تنفيذ خطة تولي الشرطة لإنفاذ القانون في الضفة, نشر حرس الحدود في مدن الضفة, نقل معسكرات والجيش إلى داخل مناطق A و B, A و B, اعتقال المتضامنين اليهود اللي بفكروا بس مجرد تفكير انهم يساندوا الفلسطينيين, تنفيذ عمليات دهم وتفتيش للبيوت في الخليل, الدخول بالسلاح الى الاماكن المقدسه وابرزها الحرم الابراهيمي, تنفيذ تدريبات مشتركه بين الشرطه والمستوطنين. والله هو يشوف على الباب على الباب, بس هو مش الأمر, حرس الحدود اللي جاي على الباب. يعني حضروا حالكم إذا شفنا هذا المشهد, يعني ما بعرف قديش ممكن نتحمل للأمانة. أنا ما شفت هاي الفترة, ما كنت موجودة لما ما كانت السلطة, ما كنت موجودة في البلد نهائيا. أنا إجيت ما بعد السلطة والأجهزة الأمنية, وعلى أساس أنها دولة ومقومات الدولة, ما عشت اللي أنتوا عشتوه قبل دخول السلطة. فأنا مش عارفة إذا ممكن إحنا نتحمل اللي ما شفنا هذا الإشي قبل أو لا. نشوف حرس حدود, نشوف شرطة إسرائيلية, ما نشوف شرطة فلسطينية, ما يكون في عنا مسؤول ولا مسؤولين ولا وزارة, عرفتوا؟ أنا لا لا لا لا لا أبدا أبدا مش قادرة أتخيل حالي في هذا المشهد للأمانة.

درجات الحرارة اليوم في القدس المحتلة 29 درجة مئوية، في بيت لحم 30، بالخليل 28، بأريحة 38 درجة مئوية، في عمان 30. ما في تغيير يذكر على درجات الحرارة، لكن بكرة الأربعاء في ارتفاع طفيف يمكن درج على الدرجات اليوم. يوم الخميس بعده رح يكون الجو صافي، ما في تغيير يذكر مثل يوم الأربعاء، لكن ابتداء يا أخوان من يوم الجمعة في ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، بتحول الطقس من صافي إلى حار. يعني الخط الأحمر رح نشوفه يوم الجمعة للأسف ب 21/8، ورح يستمر السبت والأحد والاثنين والثلاثاء. يعني على الأغلب أجواء هذا الأسبوع لطيفة، لكن أجواءات الأسبوع القادم لا.

بكرة يا أخوان آخر يوم، آخر يوم الأربعاء لباب التسجيل للانتخابات التشريعية. المعني يا صالح، إذا أنت مش معني فهذا يعني أنا بقولك خليك معني صراحة، عادي كلياتنا لازم نكون معنيين ونحدث بياناتنا أو نسجل إنه إحنا من ضمن أو المرشحين أو اللي بدنا ننتخب أو الناخبين. عادي يعني حرس حدود، جيش، تغيير الواقع، الخريطة، مين على الباب رح يوقف، مين رح يطلع برا البلد، مين عرفت، ما مش مهم، احنا كل وقت بوقته، احنا جايين على موضوع انتخابات فاشتغلوا على اساس موضوع الانتخابات. بجوز اللي عم نسمعه كلياته هي دعاية انتخابية، دائما بيكون في هيك بيرفعوا وتيرة الطلبات والاوامر والخطط اللي احنا بنسمع عنها بالفترة الحالية لما يكون في انتخابات، وإحنا كذلك إحنا جايين كمان على انتخابات، فخلينا نرفع سقف التوقعات والأمل بأنه يكون عنا كل شيء إحنا بدنا إياه ونتأمل أنه يكون موجود. فمشان هيك الناس اللي بعدها ما سجلت بموضوع الانتخابات استفيدوا من الوقت المتبقي، هو على عبر الانترنت، يعني بتفوتوا على الموقع من خلال الانترنت وبتسجلوا، يعني مش بالضرورة انكم تروحوا تضيعوا وقت وانت قاعد تك تك تك في البيت سجل. تمام، مين اللي بده يروح على مراكز تسجيل الانتخابات؟ هدول الاشخاص اللي بدهم يغيروا او غيروا مواقع سكنهم وبدهم ينتخبوا بمكان اخر، مركز انتخابات اخر غير اللي كانوا عم ينتخبوا او مسجلين فيه قبل. تمام، بتروحوا بتغيروا اول شيء مكان اقامتكم بالهوية، بعدين بتروحوا تسجلوا من خلال الموقع الالكتروني. بكرة اخر موعد، فعندكم فرصة انكم تشاركوا بهذا العرس الوطني اللي كنتوا عم بتطالبوا فيه من سنوات طويلة، الانتخابات التشريعية للعام 2026. وعلى فكرة يعني بحسب المعلومات الأولية انه في الضفة الغربية نسب التسجيل مرتفعة، يعني في إقبال، فما تكونوا انتوا يعني تقولوا ايه كل العالم طالعين ينتخبوا مع داي، لا اروحوا عادي شاركوا او سجلوا، يمكن تروحوا تنتخبوا يمكن لا، بس على الاقل سجلوا، ما بتعرفوا شو بصير معاكم وما تنتظروا الى الساعات الاخيره. عملية تسجيل الناخبين في محافظات الضفة الغربية لا تشمل حملة الهوية المقدسية، كما لا تشمل سكان قطاع غزة للأسف، مع أنه كل مرة كانوا بيقربوا على موضوع الانتخابات بتتعطل أو بيأجلوها أو ما بتصير لعدم مشاركة القدس، وهاي المرة أهلنا في قطاع غزة.

أبو عمر راحت علينا. شو راحت علينا؟ لا ما بيروح علينا إشي. إحنا أبداً إحنا اللي بده يروح علينا إحنا بنلحقه. أبداً. جورج، الانتخابات لا تشمل غزة. أوكي، ما أنا حكيت لا تشمل القدس ولا تشمل غزة. سوف يعود. والله أنا كفلسطيني غزاوي بدي أنتخب نفسي. انتخب عادي، طيب سجل مع نفسك وانتخب نفسك. إن شاء الله المرة الجاي يكون في انتخابات. يعني أنا بتأمل والله يكون في انتخابات بغزة وبالقدس وبالضفة بنفس الوقت إن شاء الله.

والله هذا كم التفاؤل عندك أستاذ جورج، يعني رايح كتير كتير بعيد. بقول لك توقعات المرة الجاي إنه الانتخابات لا تشمل بيت لحم، ويمكن يمكن أهل الخليل كمان ييأسوا من الموضوع إذا حرس الحدود، وخاصة يعني الخليل منطقة مختلفة كمان عن كل المناطق في الضفة الغربية، يعني وضعها مزري من اليوم، فما بالكم يعني إذا دخلت الشرطة وحرس الحدود، وطبعا يعني كيف بده يكون شكل الوضع، شكل الحياة اليومية في الخليل وغيرها من مدن الضفة الغربية. انسى غرامك راح سيب العتب تشرح. ابو اسامه، مساء بالوان الزهور الجميله، مساء السعاده والمحبه، شكرا يا ابو اسامه على الكلام اللطيف. شكرا والله يا جور، شكرا على مشاركتك معنا. ابو حسان، الله يسعد اوقاتكم وإن شاء الله بكل خير.

لا يا سامي طبعا طبعا أهلا وسهلا وتحيات خاصة لسامي اللي دائما أصلا موجود معانا. أنتوا شو بتغاروا من بعض ولا إحنا؟ أنا بفكر إنه إحنا بس البنات بنغار، طلعوا كمان أنتوا بتغاروا ولا كيف الوضع؟ بس أكيد كل الاحترام والتقدير سامي، وكمان لسعاد، وكمان لذكريات، وكمان لأبو هاني، كل حدا باسمه. والله يعني تحياتي لكم جميعا. بعدين جورج ضيف عنا أول مرة، يعني عرفت سامي أنت من أهل البيت ولا؟ لا تشمت بأخيك فيعافيه الله ويبتليك، من شمت بمصيبة أخيه ابتلاه الله بها. على فكرة الشماتة لا ترفع من شأنك، بل تكتشف عن ضيق قلبك. لا تفرح بسقوط أحد، فالدنيا دول والأيام تتبدل. لا تشمت الدهر دوار، يوم ليك وعشرة عليك. من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. افهموا يا اخوان الفرق بين انه تفرح بسقوط انسان او انه تكون انسان عندما يسقط غيرك. لا تفرحوا لما انسان بتعرض لموقف محرج، في يوم من الايام رح تكون انت يمكن بنفس المكان. ليش عم بقول هذا الكلام في موضوع الشماتة والتشفي ببعض، يعني بعض الناس بما يحدث لأخيه الإنسان، خاصة إحنا كفلسطينيين؟ علي شفنا امبارح بخصوص الشرطة الفلسطينية اللي تم احتجازها من قبل الشرطة الإسرائيلية ومصادرة سلاح. كم التعليقات، حتى أنا وقعت في المطب يا أخوان، أنا وقعت في المطب. سجلت أكثر من فيديو وصار اللي صار، ما بدي أحكي عن الموضوع لأنه حكيته الصبح. وفي كان كثير ناس بتتصيد بالمي العكرة صراحة. أنا ما عندي استعداد أكون يعني مثلا هيك هدف لأي جهة، أبدا أبدا أبدا. الواحد من حقه يعبر عن رأيه، بس يحترم لما بده يعبر، يحترم على الأقل. لكن لا يمكن أنا حتى وابن بلدي أخطأ أو كان بموقف محرج أو يعني كان عادي مش قادر يعمل إشي، ما كلنا إحنا مش قادرين نعمل إشي، يوقفت على شرطي مش قادر يعمل إشي، بدكم تقولوا لي هو الشرطي؟ هو مش يعني الشرطي لا يحميك جوا البلد، مش ليدافع عنك كجيش، وإحنا ما عنا جيش، عنا أمن وطني. بس ما إحنا كلياتنا بنعرف قدرات بعض وإمكانيات بعض، وإنه ولا حدا فينا بيقدر، ولا حدا فينا بدون استثناء ولا حدا بيقدر يرفع رأسه، ولا حدا بيقدر يقول لا، واللي بده يقول لا في شيء بيستنى، وانتوا عارفين شو اللي ممكن يستناكم. فاعتبروا هدول الاشخاص هم اخوه، يعني لو اخوك او اختك انحطوا بهذا، اخوك شرطي وانحط بهذا الموقف، بدك تكون هيك يعني تشمت فيه انه ما قدر يدافع؟ طب ما هو اذا دافع ما هو كمان بده يعمل مصيبه. شوفوا المعادله امورنا معقده، انا ما بدي ادخل في الموضوع كتير، بس انه كم الشماته اللي صارت مش طبيعيه، وانا وقعت في مطب، بس والله على ما اقول جيد انه ما كان لا شماته ولا شيء، كان يعني من باب انه هيك طلع معي اني احكي وحكيت. فرجعت غيرت الموضوع ونشرت فيديو، والله كان مسجل قبل اللي قبله عرفت، بس ما نشرته، قلت بمزح شوي بعدين بنشر الجد. فلا رجعت نشرت الموضوع ب خلينا نقول بعقلانية، بمهنية، بإنسانية اكثر. تمام، هذا اللي صار. فلا تفرحوا بسقوط أحد أو ب يعني موقف نحط فيه أحد، لأنه هذا الأحد إنسان أولا وابن بلدك ثانيا. بنودع اللي راح وبنقفل بيبانو، بنسب. ممكن تختلف مع رجل شرطة بموقفه أو بحدث ما، صح؟ وبتصير، أنا يا ما اختلفت معهم عادي، لكن ما نخلي خلافنا معهم شماتة في إذلاله أمام الخصم.
أمام العدو. هذا المهم.

اللي بيفرح لما بينهان فلسطيني أمام قوة الاحتلال، ها؟ شو بدنا نقول له يا صالح؟ اللي بيفرح لما بينهان إنسان فلسطيني بغض النظر هو شرطي أو مواطن عادي، يتذكر إنه الكرامة لا تعرف لا فصيل ولا وظيفة ولا شرطي ولا مواطن عادي. وآخر شيء بدي أقوله في هذا الموضوع يا إخوان، إنه تكونوا راضين عن عمل أحدهم غير إنك يعني تتمنى سقوطه أو زواله، عرفتوا؟ انتقدوا وارفضوا عادي جداً، اختلفوا معاهم عادي جداً، لكن تمني زوالهم أو اختفائهم أو الشماتة يعني هذا إشي آخر، صراحة يعني مخزي. إحنا ما بدنا نوصل لهاي المرحلة. بتقدروا ترفضوا الخطأ إذا في تقصير، إذا في خطأ ارفضوا، لكن لا تجعلوا كرامة ابن بلدك ثمن لخلاف معه.

0: باتجاه الشمال، 10 غراب سالك، بدن عيم سالكة، نشاش سالكة، المنشية سالكة، دوارة قوع سالك، فرش الهواء كمان سالكة، راس الجرة مغلقة بالاتجاهين، دورة سالكة، الفوار كمان مغلقة اليوم، الفوار قلنا مغلقة، زيف سالكة، الفحص حاليا أزمة برضو باتجاه الشمال، سعير مغلقة، مدخل النبي يونس فاتحة وسالكة، مراح رباح سالكة، والعروب العجوري مغلقة.
1: بطال حكي للهوى سلم عليها
0: مدخل النبي يونس فاتحة وسالكة مراح رباح سالكة والعروب العجوري مغلقة.

على مين بالضبط بالله عليك بدك تسلم؟ قولي بس، أنا هيني عادي بسلم لك على اللي بدك إياها. قول بس أنت على المتابعين كلهم كلهم، ما فيش حدا معين، كل المتابعين. هذا صالح بيسلم على كل المتابعين، وأنا بدي أسلم على كمان كل المتابعين الموجودين على فيسبوك وتيك توك، كل الأصدقاء. أهلا يا أبو عمر، أهلا يا ثائر، محمد كمان مساء الخير، زد مدري شو كمان أهلا وسهلا، واللي لحق يكتب اسمه كمان أنا حكيته، بس اللي ما لحق بتقدروا تكتبوه برجع بحكيها مرة تانية.

0: سود عيونه
1: عسلي بدك هلا تخلق لي أغنية عن العيون العسلي. يلا نشوف شطارة صالح. معك وقت ما تستعجل، من هون لنهاية البرنامج خد راحتك.

0: اتصال.
1: بالله عليكم ما احنا باخر وقت في موضوع العلاقات الاجتماعية، وهذا موضوعنا اللي رح يكون بعد الفاصل رح نحكي فيه أكثر مع الأخصائي النفسي. ليش هيك عم بصير معاكم؟ ليش هيك عم تشمتوا؟ ليش خلقكم ضيق؟ يعني تصرفاتكم أو أعصابكم صارت بمنخاركم، مش شايفين الفضاء، مش متحملين بعض، حتى السلفات مش طايقات بعض. ليش يا سلفات؟ ما يعني صار هيك العالم ماخدين عن السلفات فكرة سيئة للأمانة، كله من عمايلكم السلفات. يعني الضرائر حكينا أوكي، بس السلفات ليش؟ مبارح كان في خلاف بأحد المنازل، والله قصة حقيقية، يعني مبارح مش قصة، ما بحكي لكم قصة، حدث صار مبارح، خلاف عائلي تطور بين امرأتين بشكل مفاجئ من نفس العائلة، سلفات والله. ليش صار هذا الموضوع أو هاي المشكلة يا صالح؟ بالله عليكم تحكموا، مين اللي عليها الحق؟ أي سلفة هي اللي بتستحق يعني أنه نبهدلها أو أنه نقولها أنت غلط أو أنت راجع حساباتك؟ نحكم، خلينا نحكم. سلفة من السلفات ضربت سلفتها، ضربتها بشو؟ بمكوات بخار، مسكت هالمكواية وخبطتها في رأس سلفتها. يعني إنه مش قلت لكم الأدوات تطورت؟ الله يرحم أيام الشحاطة، الله يرحم أيام الزنوبة، الله يرحم أيام العصا، أيام الحجر. إحنا تطورنا في الطوش، مزبوط؟ مش عملنا أبديت على الأدوات اللي بنستخدمها بالطوش، الباقر والمزليق و يعني عرفتوا، واليوم الأدوات البيت، المكوى دخل على الخط. فالمهم سلفة ضربت رأس سلفتها بمكوات البخار، وطبعا أصابها بجروح عميقة اتطلبت 13 غرزة. تخيلوا 13 غرزة. بحسب ما تم تداوله من أفراد العيلة، شو سبب المشكلة؟ بالله عليكم تعالوا، سبب المشكلة

عندما نادت المصابة سلفتها هاي اللي اتقطع براسها اللي أكلت قتلة بالمكواية منادي على سلفتها قايلت لها يا خالته. أنا بقول إنه أوكي أنا ما بحب حدا يقول لي يا خالته، بس إنه لدرجة إني أنا اللي بيناديني خالته إني أضربه وبمكواي وقد تكون قاتلة، بنحكي عن 13 غرزة، لهالدرجة هالكلمة استفزتها سلفتها باعتبار إنه هي يعني قالت لها إنه هي أكبر منها، هي أكبر منها بسنوات مش بسنة سنوات، فهي على ما يبدو احتراما لسلفتها قالت لها يا خالته. فهاي السلفة الأكبر منها عصبت وتضايقت وتنرفزت وفقدت عقلها وأعصابها وشافت طلعت يمين شمال فلقت المكوى فضربتها على رأسها بهاي المكوات، يعني اعتبرت إنه خالته إساءة، اعتبرتها يعني إهانة، اعتبرتها إنه يعني أنا ليش خالته وإنتي شو يعني، حتى لو أنا أكبر منك تقولي لي خالته ليش؟ فتحول النقاش من كلمة لكلمة لكلمة لكلمة لشجار بالمكواي على رأسها وأدت إلى 13 غرزة طبعا برأسها. فتخيلوا لوين إحنا وصلنا. أنا أوعكم حدا يقول لي خالته، أوعكم انتبهوا، في قدامي إيش كاسة قهوة.

إن كيدهن عظيم لكن شأنهن أعظم. أهلا يا عبدو, حطوا لنا عمرو دياب بيقول لك. أهلا يا أبو أسامة. أهلا يا علي أبو مرخية. في المنطقة اللي أنت فيها هل تحدث, هل حدث تطور بأدوات الشجارات العائلية والجيران وهي الأمور, ولا بعدهم على دقة قديمة؟ علي بيقول مساء خاص إلى مقدمة البرنامج المتألقة طبعا أنا, وإلى هندسة الصوت صالح. هذا اليوم عادي مرأك معي هيك برور الكرام, دايما هو بمدح فيك اليوم العكس, فبدك تقعد عاقل. زهرة وعليكم السلام. أبو علي الله يسعد مساكي والله يعطيك العافية, شكرا جزيلا. بقول اللهم لا شماتة في كل إنسان والدنيا دوارة. صح, دكتور معا أهم شيء بالصحبة الصالحة, الدين والأخلاق طبعا. زهرة بتقول مهما كان بينهم من مشاكل ما بتوصل لهيك إشي, يعني مشاكل لهالدرجة. الواحد إذا غير حاله خالته ومدري شو إنه تمزع راسك نصين, ويمكن تنتفلك شعراتك, ويمكن ما بعرف شو ممكن يصير. منيح ما كان برضو في قدامها صحن شوربة كان على طول سفقتها في وجهها وحرقتها مدى الحياة, عرفت؟ فطولوا بالكم ستات, بدنا نروق, لأنه إحنا في إشي أهم بدنا نركز عليه بحياتنا الجاي. نروح لفاصل وبنتابع الجزء الثاني بالتعاون مع شركة القصرة والتجارية الصناعية, عالم من التسهيلات.

هل تبحثون عن بداية تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم جامعة بيت لحم برامج البكالوريوس والدبلوم والماجستير في العلوم، الآداب، التربية، التمريض، العلوم الصحية، إدارة الفنادق، إدارة الأعمال، وتطرح هذا العام برنامجين جديدين: التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing واللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق عبر موقع الجامعة باستخدام بطاقة الائتمان أو من خلال خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

رجعنا معكم على الهواء مباشرة، حديث البلد بكمل معكم بالتعاون مع شركة القصراوي التجارية الصناعية عالم من التسالي.

0: إن شاء الله اللي طلب الأغنية يكون موجود معنا ويعرف إنه إحنا ما بننسى حدا ولا بنهمل مسج، والمسج اللي بنشوفها أو الكومنت اللي بتوصلنا بناخذها بعين الاعتبار. السيد صالح ما بيقصر معكم أبدا، المبدع صالح مركز أكثر مني و بدي أبلش أمدحك مدام ما حدا عم بمدح فيك اليوم، فأنا بدي أبلش أمدحك. فالمهم بعتوله كلمات حلوات من خلال التعليقات لسيد صالح. أخي تامر الله يسعد مساك من ظهر البصة، أهلا وسهلا يا سوار، الله يسعد مساك يا عزيزتي. جلال أهجر قصور الذل لو هي من ذهب، واسكن بيوت العز لو كانت خراب. لا والله ما أنا مستعدة أروح بحاول أعيش بعز يعني في مكان الذهب، يعني ليش أني لازم أهجر كذا عشان أروح أعيش بكذا؟ لا لا، بحاول أني أجمع بين الشغلتين اللي أنا بدي إياهم. بيقول علي صدقيني سمر قديش أنا عايش برا، ما مر علي سلفة شادة شعر سلفتها أو مشكلة بالعمارة اللي أنا ساكن فيها. ممكن إذا اتقاتلوا مع بعض ما بيزوروا بعض، هذا أكتر شيء يعني، اختلفوا مع بعض ما بيزوروا بعض، ممكن ما يقولوا لبعض صباح الخير عادي السلام عليكم عادي، عرفتوا؟ هذا أقصى شيء بيعملوا بالخارج. بيقول حتى أنا جارتي بشوفها مرة بالسنة بالمصعد وبريح راسي، وحماتي عندها الزهايمر ويا رب متذكرة اسمي. يعني شو بدك أحسن من هيك؟ والله نعمة ما بعدها نعمة. فضل طيب خلينا نروح للقاء التالي على الهواء مباشرة مع الدكتور معتز مرأة مستشار علم النفس والتدريب النفسي، لنحكي بكل هاي القصص اللي بنسمعها بالفترة الأخيرة على الهواء مباشرة ضمن حديث البلد. دكتور معتز مساء الخير.
1: مساء الورد إليك ولكل المستمعين،
0: كيف حالك اليوم؟ تمام
1: تمام تمام،
0: اهلا وسهلا، الحمد لله رب العالمين، ان شاء الله انه نصير بخير ونكون بخير وتكون صحتنا النفسيه كمان بخير حتى نقدر نتعايش مع كل إشي عم بنشوفه بنعيشه بنسمع عنه في هذا الوطن اللي المفروض يكون وطن جميل. دكتور معتز، يعني كنت عم بحكي لهم عن بعض القصص اللي صارت مؤخرا بين الناس، يعني أهلنا جيراننا بنسمع عن سلفة ضربت سلفتها 13 قطبة براسها، فلان طورت أدوات الشجارات إذا بدك لباقر لمزليق لأكثر من الأشياء والأدوات اللي كنا متعرفين يعني منعرفها بتصير. صار الواحد حد على أتفه الأسباب يكبر الموضوع والمشكلة ويدخل بحالة من الغضب من التهور من الندم فيما بعد. كل هاي الأمور يعني كيف بنقدر نوصفها وليش بتختلف من شخص لشخص؟ ما كلنا عايشين نفس الأجواء بنفس البلد، بس في حدا ما بتحمل وحدا بتحمل، وهل اللي بتحمل رح يضل كل الفترة متحمل ولا ممكن يخرج يعني كمان ويعبر عن نفسه بهاي الطرق؟ للأسف
1: والله هاي مش مجموعة أسئلة، بس بالنسبة أول شيء للموضوع اللي هلا نسمع وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، هذا الموضوع دائما كان موضوع، لكن هذا لسرعة نقل الخبر صار الموضوع يعني أكثر وضوحا وصارت. أما موضوع الغضب والعصبية زي ما بسموها الناس، هي موضوع موجود دائما. موضوع وجد كمان بكل الشعوب يعني، ومش وبعدين هو مش دائما شيء مرضي يعني، هو احيانا بيكون رد فعل للحمايه الذاتيه يعني. يعني ممكن ناخذ يعني الوضع المعدي الشعب الفلسطيني وضع صعب جدا يعني، وضع دائما في مثيرات نفسيه صعبه سلبيه بتتراكم داخل الشخص، فالشخص بيعبر عن ذاته يعني بطريقه الغضب والعصبيه والشغلات اللي زي هيك. اما انه هذا الشيء يحصل دائما ويحصل في كل مكان.
0: نعم، يعني إحنا بدنا نقول هل الحالة النفسية أو التغيرات الاجتماعية والواقع على أرض الواقع ممكن تكون سبب، يعني وهي لازم تكون سبب إنه إحنا نروح للشجارات مثلا؟
1: لا لا مش مش اي طبعا هي التغييرات اللي بتطرح حاليا على المجتمع الفلسطيني تغييرات كثيرة. يعني في اشياء بتتعلق بالاحتلال وفي اشياء بتتعلق بطريقه الحياه اللي بيعيشها الفرد الفلسطيني. ما يتعلق بالاحتلال انت عارف يعني انه في دائما مثلا في حوادث في اعتقالات في تهديد دائما مباشر. هذا التهديد المباشر الموجود على الناس بشكل يومي بيعمل نوع من الاثاره يعني بيخلي الانسان دائما في حاله استثاره دائما فبيكون سرعه الاستجابه سريعه جدا فهذا بيخلق نوع من العصبيه. هلا بالنسبه للمهن طبعا الاحتلال مش كل شيء يعني بالنسبه للناس العاديين هلا في تغيير في طريقه الحياه يعني هلا في التلفونات والايفونات والشغلات زي هاي في قله نوم بالذات عند المراهقين وعند الاطفال هذا كمان بيؤدي للعصبيه الموجوده فلازم نحن يعني نشخص الموضوع من اكثر من جهه. نعم. الاحتلال مثير
0: بس الاحتلال موجود يعني من سنوات طويلة وإذا إحنا كل شيء بدنا يعني أنا بعرف وبفهم دكتور إنه كل شيء بيصير عنا هو سببه الاحتلال من لا الظروف المحيطة من الضغط النفسي كلياتنا بنتعرض لضغط نفسي لكن يعني إحنا ما بدنا نوصل إنه أنا بدي أضرب جارتي لأنه الاحتلال ضغطني ما بدي أنا ألحق فلان بباقر أني يمكن أقتله لأنه الاحتلال ضغطني عرفت؟ فهاي هي طريقة التواصل ما بين الأشخاص صارت كلها يعني طريقة مش مظبوطة عدائية كلياتها كيف إحنا بدنا نقدر نضبط النفس قبل ما أنه نتهور ونندم بعد ذلك؟
1: هلا صحيح إنه الاحتلال مش لكل شيء يعني ممكن الاحتلال بملك الفعل اللي شيء بيعمله من حواجز ومن اعتقالات ومن شغلات لكن ردة الفعل بيمتلكها الشعب الفلسطيني وهذا الأهم
0: يعني إذا رحت على البوابة إذا رحت على البوابة ولقيتها مغلقة دكتور واحد زمر لي أعصب عليه وأنزل أضربه مثلا
1: ممكن هذا ممكن يعني هذا ممكن نوع من تحويل الغضب يسموه طبعا مش دائما سبب الاحتلال أحيانا سبب ظروف الاقتصادية أحيانا سبب بالناحية الجسدية يعني قلة النوم الإرهاق قلة العمل الشغلات زي هاي يعني الاحتلال هذا جزء صغير من المنظومة اللي بنعيشها لكن مثلا قلة الشغل اللي بتعمل نوع من الضغط النفسي على الشخص وبالتالي بيكون ردة فعله يعني مستطارة أكثر من الأشخاص الثانية. التغييرات الاجتماعية اللي بيعيشها المجتمع الفلسطيني حاليا كمان لها الأثر يعني المجتمع الفلسطيني حاليا هو في حالة تغيير يعني في عنده وسائل التواصل الاجتماعي بتطلع على الطرق اللي بتصرف فيها الناس بحاول يعمل في ضوابط اجتماعية في بده قفزة الجيل الجديد يعني هاي الفروقات كلها بتعمل حالة الاستثارة العالية اللي بتشوف فيها حاليا.
0: نعم طيب خلينا نرجع لذات السؤال إنه كيف الواحد بده يقدر يضبط نفسه ويتواصل مع الآخرين حتى وهو معصب ومتضايق منهم بدون ما يختار طريق المشاكل
1: هذا الحال الإشي الأهم السؤال التالي أنا ليش معصب من هاي الشغلة مثلا هذا سؤال بده وعي عند الشخص يعني يعني مثلا حدا حكى كلمة معينة زي ما انت حكيت يعني في اول برنامجك على وسط خيمك يعني
0: كلمة ادت الى مصيبة
1: بيسأل حالة اول سؤال بيكون عنده وعي في الحالة اللي هو موجود فيها يعني بيسأل حالة ليش مثلا معصب من هاي الكلمة هلا بيكون السبب بالاغلب مش الكلمة اللي حكت السبب هو شغلة داخلية نفسية عند الشخص يعني بتكون شغلة مقبورة من الطفولة عند الشخص يعني ورد الفعل مش على الحدث نفسه اللي بيصير حاليا نعم. ردة الفعل هي يعني بشيء سابق يعني أنا أصلاً عندي في الطفولة حالة معينة مثلاً حالة من العنف الجسدي حالة من العنف اللفظي وأنا كطريقة حماية لي بعصب كثير وبعبر عن ذاتي بهاي الطريقة هاي طريقة حماية مثلاً ممكن نفهمها كحالة لذلك أول مرحلة من إدراك ليش أنا بعصب من هاي الشكل من وين جايتني هاي العصبية لما حدا مثلا تحكي لي يا خالته أنا برد عليه بضرب مني كباية
0: بس أنا يعني خلينا أقول أنا شو دخلني يعني أنت معصب ماديا عندك ضغط نفسي عندك أي شيء بحياتك أنا شو خصني تعصب علي أنا كيف بدي أتجنب هذا الشخص كمان
1: اسمه هو بيعتمد على الدائرة اللي موجودة عندك. يعني مثلا إذا كانت مثلا حالة زوج وزوجة يعني هم عايشين في نفس الدائرة وما في نفس الجنة بهذا الشخص مثلا مضبوط. بس إذا كان مثلا الإشي مثلا زميل في العمل ممكن تاخذي بعد معين عنه بطريقة معينة. إنما إذا كان الشخص يعني مجرد بمر عليك في حياتك مرور الكرام ممكن تبتعدي بالكامل عن هذا الشخص. يعني بالأساس إن الشخص بدور على البطاريات الإيجابية في حياته مش على أشخاص طارئين الغضب وطارئين الاستثارة والكلام اللي مش كويس والشغلات.
0: نعم دكتور.
1: الدائرة اللي أنت موجودة فيها.
0: نعم دكتور.
1: ما يلزم بالشخص إنه في شخص جنبه هيك.
0: نعم بوصلك بما إنه حضرتك دكتور مستشار بعلم النفس بيوصلك يعني حالات حابة أنه تتغير مثلا أو بتقول لك أنه أنا بفقد أعصابي ومش قادر أسيطر على تصرفاتي ونفسي لما يعني بدخل بحالة من الغضب مثلا بوصلك مثل هيك حالات؟
1: آه طبعا طبعا الإنسان في مرحلة معينة بدرك أنه أنا موجود في الأسرة. أنا بسبب عصبيتي بحطم الأسرة بحطم الأطفال بقطع العلاقات مع أصدقائي بقطع العلاقات مع أهلي. طيب بتصير يعني الإشي الأشياء السلبية في أكثر من اتجاه في العلاقات مع الناس. هو بيسأل نفسه إنه هل هو أنا السبب وعصبيتي هي السبب. إذا قدر يفهم ويصير عنده وعي اتجاه إنه أنا السبب وأنا عصبي زيادة عن الحد ممكن يلجأ للعلاج النفسي يعني للجلسات والشغلات.
0: نعم
1: موجود الأشخاص هذول بيصير عندهم وعي إنه أنا سببت مشاكل للناس الآخرين بما يكفي.
0: والله ممتاز ممتاز انه يعني هذا النوع من الحالات يكون واعي انه هو يعني مختلف وانه بده يعني يهدى شوي بده يروق شوي ما بده يستمر في هاي الحالة. يعني هذا جيد جدا. لكن هل انه يعني بياخد وقت حتى انه يرجع مثلا لحالة طبيعية 100% مثلا ويسيطر على اعصابه وغضبه؟
1: اذا بتفهم الشخص دائرة العصبية هاي بيقدر يتجاوز. أنا بتفهم إنه في فعل هو ردة فعل دائما بنشرح له كيف يتعامل مع ردة الفعل يشوف السبب ممكن يأخذ نفس مثلا عميق يصمت يسكن يغير المكان. يعني بنشرح له الآلية اللي بتعامل فيها الشخص حتى يقدر يكسر دائرة العصبية اللي بيعيش فيها. وعلى فكرة يعني دائرة العصبية هي مش شيء بس يعني نفسي كمان شيء جسدي. يعني المسؤول عن حالة الاستثارة العالية هي اللوزة الدماغية الموجودة عندنا هي فيش الأحداث اللي بنعدي فيها فيها فرط إفراز فلذلك احنا عندنا فرط استثارة وفينا فرط استجابة لأشياء تافهة أحيانا.
0: نعم لكلمة لحركة لنظرة أحيانا
1: لنظرة أحيانا.
0: تمام دكتور. مين أكثر يعني الرجال أو النساء اللي ببلشوا شجارات وبتوصل يعني لمرحلة؟ والله أنا عم بشوف وبسمع قصص من الطرفين بس من خلال اللي عم بوصلك على أرض الواقع يمكن عندك معرفة أكثر. مين الرجال أو النساء؟
1: هو المتهم بهاي الحالة النساء. لكن حقيقة اللي عنده استثارة عالية لهذا الموضوع هو مش النساء هو الرجال. يعني الرجال في عملية عندهم عملية نفسية. الرجال اللي بيشتغلوا مثلا بروح على الشغل بيعمل مشكلة مثلا مع مدير الشغل بيرجع على البيت بيقدرش هو يتعامل مع مدير الشغل ويطيح عليه بيرجع بيحول الغضب في عملية تحويل الغضب مثلا من العمل للبيت بيرجع بخش البيت مباشرة ببلش انه ليش الاكل مزاكي ليش كذا ليش انت ليش الاولاد ليش كذا ليش كذا. النسبة الاعلى من الاشخاص اللي عندهم عصبية هم الرجال مش النساء.
0: نعم.
1: يمكن النساء بتبقى موضوع العصبية بشغلة مبرمجة
0: يعني بتحول لشجار ولكن بعتقد انه شجارات الرجال اكثر دموية واكثر اذا بدك اذى من شجار نساء بين بعض. يمكن
1: على مر الناحية التاريخية شجارات الرجال اعلى بكثير.
0: نعم.
1: شجارات الرجال هاي معناها حروب يعني كل
0: نعم.
1: شيء من حروب في العالم هو سببها الذكور مش الاناث.
0: نعم.
1: كل الحروب الحالية غضب رئيس او غضب كذا او كذا بتحول يعني لمنظر بين
0: في عبريه. نعم. مين قادر على ضبط نفسه اكثر في المدينه ولا في الارياف اذا بدك يعني في موضوع الشجارات كمان من خلال تجربتك؟
1: الارياف هو الاستثاره اقل يعني
0: أقل أقل
1: طبعا
0: بضبطوا نفسهم
1: لما
0: أكثر.
1: تتعامل مع الطبيعة في نوع من الهدوء، في شغلات تانية. يعني الأسباب الموجودة في الأرياف هي أسباب تانية غير الموجودة في
0: نعم
1: المدينة. المدينة دائما في صخب وفي ناس بتحكي وفي علاقات وفي بيع وفي مشتري، يعني في حالة استثارة كثير عالية، فلذلك العصبية أو الغضب اللي موجود في المدينة أكثر.
0: نعم آخر شيء يعني بكم كلمة هيك إيش بتقدر تنصحنا بهذا الخصوص؟
1: أنا بقدر أنصح كل شخص كالتالي: ممكن يكون شخص عصبي في حياتك، لكن المهم مش الفعل اللي قدامك، المهم أنت طريقة استجابتك للموضوع، طريقة رد فعلك. يعني إحنا نملك الشيء الوحيد في حياتنا دائما هو رد فعل على الأشياء. ممكن إحنا نرد فعل على الشخص عصبي بعصبية مثلا مناسبة للي بيعمله، وممكن نعرف نتصرف معه، نعرف نهدي هذا الشيء جاي من إيه. فمش احنا دائما
0: نعم
1: يعني نتيجه رد فعل، احنا لازم نمتلك زمام الامور دائما، ونفهم
0: نعم
1: انه احنا الا الدور حتى لو كان الشخص بيقبلنا عقلي.
0: نعم شكرا جزيلا دكتور، يعطيك ألف عافية دكتور معتز مرقة، مستشار علم النفس والتدريب النفسي، كنت معنا ضمن حديث البلد.
1: شكرا لك.
0: يعطيك العافية. فهمتوا وعرفتوا، وإن شاء الله تكون هالرسالة وصلت وقدرنا نوصل الرسالة من خلال طبعا هذا الموضوع، لأنه تدربوا على أنه تضبطوا نفسكم، لأنه دائما التهور وسرعة الغضب بتودي إلى الهاوية وبتخسروا أنتوا كمان، يعني غضبكم بيخسركم وبيندمكم فيما بعد، فحاولوا أنكم تضبطوا نفسكم. كنت بدي أحكي كمان على موضوع الحج اللي كانوا عم بفتشوا عليه امبارح، اختفت طبعا، اختفى الحج حامد أبو عيشة امبارح الساعة 8 تقريبا، وحكى لهم أنه موجود بشارع لكنه ما بيقدر يرجع، والجهات المختصة حددت أنه آخر بيانات الهاتف عنده أنه كان موجود في مناطق غرب تفوح، وكانوا عم بيدوروا وعم بيسألوا وبيفتشوا في هاي المنطقة لعل وعسى. وفعلا الحمد لله رب العالمين، يعني شفت الفيديو أنا، هو كان على الأرض يعني شوي خلينا نقول تعبان، وتم العثور بكل الأحوال عليه وهو بخير وعافية، تم نقله إلى المشفى للإطمئنان على صحته والحمد لله على السلامة. يعني هذا كان يعني أبرز الأخبار خلينا نقول، وفي متابعات ميدانية وتفتيش من المجتمع المحلي على هذا الحاج، والحمد لله على السلامة. طيب بشكل سريع، مقذوف مجهول يصيب سفينة في مضيق هرمز ويوقع قتيل. مخاوف فلسطينية من تعثر الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف النار في غزة، مع أنه بعد مباحثات كوشنر ونتنياهو طبعا حماس بتقول وبتأكد التزامها باتفاق غزة. ترامب يطالب إيران بالاستسلام ويؤكد استمرار الضغط عليها. خلال 3 سنوات الاحتلال استولى على 25,000 دنم بالضفة الغربية. لهون مستمعينا الكرام نكون وصلنا لختام حلقة اليوم من حديث البلد، كنا معكم بالتعاون مع شركة القصراوي التجارية الصناعية عالم من التسالي. بنشوفكم بإذن الله تعالى بكرة الأربعاء إن شاء الله على الساعة 3، فبنستناكم كلكم وتضلوا بألف خير وبقية نهار آمن أرجو للجميع. شكرا يا صالح، شكرا لإيهاب، وتحياتي أنا سمر الدبس، إلى اللقاء.
2: حديث البلد، حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
3: حلو البلد في العصرية، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد. بحجم
4: بلد. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
3: حديث البلد. فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
4: يا محلى كلمة بلدي في غنوة من صدرين.
3: حديث البلد. كونوا على الموعد.
2: حديث البلد.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
2: القصراوي عالم من التسالي.

0: هل تبحثون عن بداية تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم جامعة بيت لحم برامج البكالوريوس والدبلوم والماجستير في العلوم، الآداب، التربية، التمريض، العلوم الصحية، إدارة الفنادق، إدارة الأعمال، وتطرح هذا العام برنامجين جديدين: التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing واللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق عبر موقع الجامعة باستخدام بطاقة الائتمان أو من خلال خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع، ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهى المأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: أنتم تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: حياتنا. بن الزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: هل تبحثون عن بداية تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم جامعة بيت لحم برامج البكالوريوس والدبلوم والماجستير في العلوم، الآداب، التربية، التمريض، العلوم الصحية، إدارة الفنادق، إدارة الأعمال، وتطرح هذا العام برنامجين جديدين: التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing واللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق عبر موقع الجامعة باستخدام بطاقة الائتمان أو من خلال خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.

أنتم تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

0: هل تبحثون عن بداية تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم جامعة بيت لحم برامج البكالوريوس والدبلوم والماجستير في العلوم، الآداب، التربية، التمريض، العلوم الصحية، إدارة الفنادق، إدارة الأعمال، وتطرح هذا العام برنامجين جديدين: التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing واللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق عبر موقع الجامعة باستخدام بطاقة الائتمان أو من خلال خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-44-21 أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفان ورجع، ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهى المأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
0: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

0: تفاعل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: على الكاش أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: هل تبحثون عن بداية تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم جامعة بيت لحم برامج البكالوريوس والدبلوم والماجستير في العلوم، الآداب، التربية، التمريض، العلوم الصحية، إدارة الفنادق، إدارة الأعمال، وتطرح هذا العام برنامجين جديدين: التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing واللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق عبر موقع الجامعة باستخدام بطاقة الائتمان أو من خلال خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.

0: الحقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. هل تبحثون عن بداية تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم جامعة بيت لحم برامج البكالوريوس والدبلوم والماجستير في العلوم، الآداب، التربية، التمريض، العلوم الصحية، إدارة الفنادق، إدارة الأعمال، وتطرح هذا العام برنامجين جديدين: التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing واللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق عبر موقع الجامعة باستخدام بطاقة الائتمان أو من خلال خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: بتوجيهي أو بدون توجيهي، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك، لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع قدس الخليل، للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: هل تبحثون عن بداية تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم جامعة بيت لحم برامج البكالوريوس والدبلوم والماجستير في العلوم، الآداب، التربية، التمريض، العلوم الصحية، إدارة الفنادق، إدارة الأعمال، وتطرح هذا العام برنامجين جديدين: التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing واللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق عبر موقع الجامعة باستخدام بطاقة الائتمان أو من خلال خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.

أنتم تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

غزلتك أهي البريئة، مع أنه قدرتي تتخطي حدودك وتحتلي قلبي تلتين دقيقة. طب شو الطريقة؟ شو الطريقة؟

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في هذه الحلقة، مبعوث الرئيس الأمريكي يأمل في إحراز تقدم حول نزع السلاح في غزة خلال 30 يوما، واتحاد بلدية القطاع يحذر من انهيار منظومة المياه والصرف الصحي
2: في ظل فاد كمية السولار المتوفرة في بلدية قطاع غزة.
1: بعد 10 أيام من حصار منزله، الفلسطيني الأمريكي لؤي أبو ريدة يصل لقصرى في الضفة الغربية المحتلة،
3: طالب من بيت أنه ينفك الحصار.
1: 8 غارات إسرائيلية على مطار عسكري شمال غرب سوريا.
4: صار عندنا رعب شديد، وعند الأطفال، عند النساء.
1: التفاصيل والمزيد في انتظاركم. أهلا بكم متابعينا الكرام في لقاء جديد من يوميات الشرق الأوسط، ومعكم اليوم نرمين الذهبي. بعد اجتماعه أمس مع جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي ووفد مجلس السلام في غزة، أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان له اليوم بأنه تم الاتفاق على تشكيل مجموعتي عمل، الأولى تعنى بنزع السلاح في قطاع غزة، بينما تركز الثانية على قضايا الصرف الصحي والمياه النظيفة وغيرها من مسائل الصحة العامة التي تهم سكان القطاع. وكان كوشنر قد أعرب عن أمله في إحراز تقدم خلال نحو 30 يوما، بما في ذلك ما يشمل البدء في سحب جزء من أسلحة حماس تحت إشراف ضابط أمريكي، على أن يتبع ذلك ردم بعض الأنفاق داخل القطاع خلال فترة تتراوح ما بين 60 إلى 90 يوما. وجاء ذلك خلال تصريحاته لقناة فوكس نيوز الأمريكية أثناء زيارته أمس لإسرائيل. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي منير الغول من القدس. أهلا بك سيد منير، وبداية ما تكشف من تفاصيل عن هذا اللقاء بين كوشنر ونتنياهو أيضا برفقة وفد من مجلس السلام في غزة، ما الذي سيترتب عليه على الأرض؟ لأن هناك اتفاق على حرية عمل الجيش الإسرائيلي، لكن هناك أيضا تطرق لنقاط إنسانية خاصة قطاع الصحة داخل غزة، وأيضا هناك مطالبة من الرئيس الأمريكي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بوقف الغارات على القطاع.
5: نعم، الأهداف والشروط التي وضعها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمكن القول أن الولايات المتحدة وافقت عليها، ولكن الخلاف البسيط هو في مسألة الانتقال إلى المراحل التالية والتدرج بها، ولكن الأولوية الإسرائيلية الأمريكية وحتى مجلس السلام هي نزع السلاح قبل الانسحاب وإعادة الإعمار. وبالتالي كما ذكرتم تماما، مجموعتي العمل الأولى خصصت لنزع السلاح وتجريد غزة من هذا السلاح، والأخرى للصحة. ولكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار التأكيد الإسرائيلي الأمريكي أن التجريد من السلاح ينبغي أن يسبق إعادة الإعمار، وهذه الأولوية التي وافق كوشنر لنتنياهو عليها. وبالتالي لا يتوقع أن ينسحب الجيش الإسرائيلي سريعا من غزة، والخطر الأكبر أنه سيتم الاحتفاظ بالأرض دون عملية انسحاب إسرائيلية. ستبقى مسألة نزع سلاح حركة حماس كورقة ضغط من قبل الجيش الإسرائيلي. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار الأوضاع في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، يمكن القول أننا سنشهد في الفترة القريبة القادمة هدوءا تفاوضيا نسبيا حول غزة، مقابل تسارع أكبر في الإجراءات على الأرض في الضفة الغربية.
1: هذا الهدوء النسبي سيكون مؤقتا، وسيشمل وقف تام لأي عمليات عسكرية داخل القطاع، قصف جوي أو غارات أو ما يتعلق بالقصف المدفعي؟
5: يعني في المرحلة الحالية، وإذا ما عدنا لاجتماع كوشنر ونتنياهو وإصرار الأخير على تنفيذ عمليات الاغتيال، فبالتالي نحن أمام أوضاع ستكون ربما هادئة نوعا ما، ولكن في أي لحظة قابلة للاشتعال، وبالتالي قد تكون مسألة التصعيد هي مسألة وقت كما ذكرنا. إذا لم تلتزم حماس كليا بعملية نزع السلاح فقد يكون هذا التصعيد وارد، وهذا يعتبر مصلحة إسرائيلية، لأن إسرائيل تشكك حسب وسائل الإعلام هنا بتجاوب حماس مع مسألة نزع السلاح وبإمكانية أن يتم تنفيذ هذه الخطوة عمليا.
1: أشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي منير الغول، كنت معنا عبر الهاتف من القدس. في المقابل أكدت حركة حماس التزامها بخطة السلام المدعومة من قبل الولايات المتحدة، وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم لوكالة فرانس بريس إن إسرائيل لم تقدم حتى الآن موافقة واضحة للوسطاء على خريطة الطريق. للمزيد من المتابعة انضم إلينا عبر الهاتف مراسل بي بي سي لشؤون قطاع غزة عدنان البرش. أهلا بك عدنان، وبداية هل لدينا تفاصيل أخرى عن الموقف داخل حماس حيال ما خرج من اجتماع كوشنر ونتنياهو بالأمس؟
6: أهلا بكم. يعني حتى هذه الأثناء الموقف هو ما أعلنته الحركة بشكل واضح ورسمي عقب يعني يوم كامل من المباحثات التي أجرتها مع يعني مسؤولين أمريكيين وأعضاء في مجلس السلام والوسطاء من مصر وقطر وتركيا. قالت أنها تعلن موافقتها بشكل كامل على البنود 15 والتي يعني أطلق عليها بخارطة الطريق، وكانت من إعداد وتنسيق ميلادينوف وهو منسق مجلس السلام، وقالت أنها يعني موافقة على هذا المسار تماما. بينما في المقابل كان هناك رفض من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ويوم أمس أيضا عقد نتنياهو لقاء مع جاريد كوشنر مبعوث الرئيس ترامب، ويبدو أنه حتى الآن لم تعلن إسرائيل بشكل واضح موافقتها على هذا المسار أو على خارطة الطريق، بينما حماس أكدت الموافقة وطالبت بوضع جدول زمني وآليات عملية للتنفيذ، وأكدت أنها يعني لن تبدأ في مسألة نزع السلاح إلا بعد يعني إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقاتها في إطار المرحلة الأولى، لا سيما ما يتعلق بالبروتوكول الإنساني والسماح بدخول قوات الاستقرار الدولية واللجنة الوطنية لإدارة غزة والبدء بمرحلة التعافي والإغاثة للسكان في قطاع غزة. وبالتالي حماس وافقت وأطلعت الفصائل على هذه الحوارات يوم أمس في لقاءات مكثفة أيضا في مصر، اجتمعت مع الفصائل ومع تيار الديمقراطي الإصلاحي. وحتى هذه الأثناء لا يوجد يعني بيانات واضحة بشأن ما تم التوصل إليه في المباحثات بين الجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي، وعمليا لم يتغير أي شيء حتى الآن في القطاع، في قطاع غزة بالتحديد، الأمور على حالها. وحتى أن
1: خاصة ما يتعلق طبعا بالأمور الحياتية والإنسانية. أشكرك شكرا جزيلا عدنان البرش مراسل بي بي سي لشؤون غزة. في هذه الأثناء حضر اتحاد بلديات القطاع من أنهير وشيك في منظومة المياه والصرف الصحي نتيجة شح الزيوت والوقود اللازم لتشغيل المولدات والأبار ومحطات الضخ، بما يهدد السكان بالعطش ويزيد من المخاطر الصحية والبيئية في غزة. وخلال مؤتمر صحفي أفادت رئاسة بلدية خان يونس في جنوب القطاع بأن الزيوت أدخلت لأربعين مولدا فقط من أصل 700 مولد داخل قطاع غزة، مشيرة إلى أن منع إدخال المستلزمات اللازمة لتشغيل مولدات الأبار أثر مباشرة على هذه المرافق. المزيد مع صائب لقان المتحدث باسم بلدية خان يونس.
2: نظمنا هذا المؤتمر الصحفي من أجل إبراز المشكلة الكبيرة والمعاناة الإنسانية الناجمة عن منع الاحتلال الإسرائيلي لإدخال الزيوت المعدنية اللازمة لتشغيل المولدات الكهربية المتنقلة وما تبقى من أبار مياه في ظل نفاد كمية السولار المتوفرة في بلدية قطاع غزة. نحن هنا نواجه صعوبة كبيرة وأزمة إنسانية خانقة جراء عدم مقدرتنا على توصيل المياه الصالحة للشرب للمواطنين والنازحين، خاصة وأن مدينة خان يونس لا تزال تستضيف 900 ألف نسمة يركزون في الجزء الغربي من المحافظة في المنطقة المسمى المواصي في مساحة جغرافية لا تتعدى 25 كيلومتر مربع. نحن هنا نطرق النداء العاجل والأخير والسريع من أجل حث المجتمع الدولي واللجنة الإدارية وكذلك من راعي اتفاق غزة الأخير للضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل السماح بإدخال كل ما من شأنه أن يساعد على تسيير حياة السكان والنازحين، إدخال المعدات اللازمة لسيادة شبكات المياه والصرف الصحي وكذلك المعدات اللازمة لاستمرار عمل البلديات.
1: صائب لقان المتحدث باسم بلدية خان يونس في قطاع غزة، وعن معاناة الحصول على المياه نتيجة عدم توفر الوقود لتشغيل المولدات والأبار استمعنا لعدد من سكان المدينة.
7: كارثة علينا احنا قبل تكون كارثة على البلدية، لأننا نازحين هناك أمور تشغيلية يومية من تنظيف جمع النفايات، يعني إذا توقفت أشياء حيكون أمراض تنتشر، نقص المياه، يعني الوضع يكون كارثي، من الصعب مؤسسة أخرى تغطية هذه الاحتياجات.
8: إحنا يوميا بنعاني في موضوع سواء المياه المالحة أو المياه الحلوة، فإحنا ممكن يمر علينا بالثلاث أيام وإحنا بننتظر موضوع ضخ مياه مالحة يعني للاستحمام ولأمور الجلي. المياه الحلوة يعني شبه معدومة، المياه حتى الحلوة اللي بيدعوا إنها حلوة ما بتكون صالحة للشرب. طبعا إحنا بدون ما هي البلدية تسعى لتوقيف هاي الخدمات، إحنا لا يوجد عندنا أدنى حد لوجود المياه عندنا. المياه عندنا مقننة وبشكل كبير.
9: إحنا بنعاني من القوارض ومن الحشرات تقريبا صارت عايشة معانا، ولدرجة ظهور أمراض جلدية على الأطفال وعلى النساء وعلى الكبار وعلى الصغار على الجميع. برأيي أنه لازم أنه تصير يعني ثورة بالنسبة للبلدية لحتى أنه ترجع توقف على رجليها. هو فعليا لو البلدية توقفت السكان في مواصل قرارة حيعانوا بشدة من عدم وجود المياه.
1: عدد من السكان في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
10: حمل تطبيق
11: بي بي سي وورلد سيرفيس الجديد،
10: اختر بي بي سي نيوز عربي وتلقى تنبيهات للأخبار الموثوقة والتحقيقات الاستقصائية الجريئة، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس.
1: لليوم العاشر على التوالي واصل مستوطنون محاصرة ثلاثة منازل في منطقة رأس العين ببلدة قصرة جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة وسط وجود مكثف للجيش الإسرائيلي. ولا يقتصر الحصار على منع الحركة، إذ أفاد رئيس بلدية قصرة عبد العظيم الوادي أن العائلات المحاصرة عانت انقطاع المياه والكهرباء لثمانية أيام قبل أن تتمكن البلدية من إعادة هذه الخدمات وسط نقص في الغذاء والدواء ووجود لأطفال ونساء بين المحاصرين. المزيد مع مراسلة بي بي سي في رام الله إيمان عريقات.
12: استمرار أمد العملية العسكرية يضاعف مخاوف أهالي البلدة ويكبد الفلسطينيين خسائر مادية وصفها بالفادحة، خاصة وأن الجيش الإسرائيلي أجبر أحد المصانع القريبة من منطقة رأس العين على التوقف عن العمل لأنه قريب من هذه المنطقة، وطرد 13 عاملا من عملهم داخل هذا المصنع. وأشار رئيس المجلس القروي إلى أن الوضع الإنساني بات سيء للغاية في بلدة قصرة التي عمل مجموعة من الفلسطينيين على إقامة خيمة في المنطقة المحيطة بجبل رأس العين في مبادرة شعبية للمراقبة وتوفير ما أمكن من حماية للعائلات الفلسطينية التي لا تزال محاصرة من قبل مجموعة من المستوطنين في قرية قصرة.
1: كانت هذه إيمان عريقات مراسلة بي بي سي في رام الله. في الوقت ذاته تمكن لؤي أبو ريدة وهو صاحب أحد المنازل المحاصرة في قرية قصرة بجنوب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، تمكن أمس من الوصول لمنزله عائدا من الولايات المتحدة برفقة عدد من الصحفيين بعد أن أمضى أياما يتابع المنزل عبر الكاميرات، فيما كان أفراد من عائلته محاصرين داخل هذا المنزل. وقال أبو ريدة لتصريح أو في تصريحات لبرنامج يوميات الشرق الأوسط أنه تمكن من الوصول للبلدة بصعوبة شديدة.
13: لؤي ريدي، أنا مولود من قصرة، سكان توليدو أوهايو، أحمل الجنسية الأمريكية. كنت متابع الحصار على أخوي من الكاميرات بس ومباشر، ففضلت أني أكون موجود في البيت أسهل لإلي، وأطالب من البيت إنه ينفك الحصار وإشالة المستوطنين وإزالتهم بطريقة نهائية من المنطقة كلها. المعاناة اللي إحنا عانيناها هون موجودة بكل الضفة الغربية، مش بس عندي في بيتي. يمكن أنا أكون من الناس المحظوظين إن أحمل الجنسية الأمريكية وأقدر أطالب السفير الأمريكي والحكومة الأمريكية تساعدني، ومطلب عادل للجميع. بس احنا بنطالب نكون فعل، مش بس حكي، على لانه على الوقع على ارض الواقع ما تغير شيء حاليا. انا ولحد الان على تواصل مع السفاره الامريكيه واحد اعضاء الكونغرس المسؤولين عن منطقتنا في ولايه اوهايو، وهناك تجاوب كبير سواء من الكونغرس بتطمنوا علي بيعرفوا أن أنا موجود، بس لا يكفي لأنه المشكلة الأساسية ما انحلت. المستوطنين لحد اليوم لحد ما أنا أجيت كانوا موجودين قريب من بيتي.
1: لؤي أبو ريدة الفلسطيني الأمريكي وصاحب أحد المنازل المحاصرة في قصرى بالضفة الغربية المحتلة. متابعينا الكرام، ما زلتم تستمعون ليوميات الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعتنا في الاستوديو تشير إلى 3:16 بتوقيت غرينتش. موعدنا مع جولة الأخبار.
14: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
15: سوريا تتهم إسرائيل بقصف مطار أبو الظهور الجوي العسكري في إدلب شمال غربي البلاد ب8 غارات دون الإعلان عن إصابات. وفي تعليق نادر أدنت الولايات المتحدة الضربات ووصفتها تصعيدا لا داعي له، وامتنع الجيش الإسرائيلي عن التعليق على الهجوم. شاهد عيان.
16: بلشت الولاد صيح تنفيذات صار امبارح الساعه 2:30 بالليل، ولحد هاللحظه عم يطلع انفجارات متقطعه ومتتاليه، صار اكثر من استهداف مره ثانيه ننزح.
15: الحكم بالاعدام على وسيم الاسد ابن عم الرئيس السوري السابق بشار الاسد من قبل محكمه في دمشق بتهم ارتكاب جرائم بينها القتل والتعذيب. بعد اسبوع من الحكم بالاعدام غيابيا بحق بشار الاسد وشقيقه بتهمه ارتكاب جرائم ضد الانسانيه خلال الحرب. لليوم العاشر على التوالي وصل مستوطنون إسرائيليون محاصرة 3 منازل في منطقة رأس العين في بلدة قصرى جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة بدعم من الجيش الإسرائيلي. الفلسطيني الأمريكي لؤي أبو ريدة يعود لمنزله في القصرى ويحكي.
13: فضلت أني أكون موجود في البيت وأطالب أنه ينفك الحصار وشالة المستوطنين إزالتهم من المنطقة كلها.
14: بي بي سي
11: أخبار الشرق الأوسط.
15: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر صورة لمضيق هرمز مرفقة بعبارة أرض أمريكية جديدة عبر تروث سوشيال. وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف يحذر أن مضيق هرمز سيظل مغلقا لحين التزام واشنطن ببنود الاتفاق المؤقت الذي جرى التوصل إليه في يونيو حزيران وانتهت مدته الاثنين. وأزمات صحية بإيران. مريضة بالسرطان تحكي.
17: قبل شهرين اضطررت إلى شراء أحد الأدوية من السوق السوداء بسعر يزيد عدة أضعاف عن سعره، لكن تبين أن الدواء كان مغشوشاً وكاد أن يودي بحياتي.
15: كنت معكم مهل جمل.
14: بي بي سي
11: أخبار الشرق الأوسط.
1: أدانت وزارة الخارجية السورية ما وصفته بأنه هجوم إسرائيلي غير مبرر استهدف مطاراً عسكرياً في شمال غرب البلاد. وأفادت وسائل إعلام رسمية سورية أن 8 ضربات أصابت قاعدة أبو الظهور الجوية في محافظة إدلب، ما ألحق أضراراً بمدرجها ومنشآت التخزين داخلها. ووفقاً لمصدر عسكري سوري، فقد استخدمت هذه القاعدة منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد كمركز تدريب للجيش السوري السوري الجديد. وعن هذه الضربات استمعنا لبعض شهود العيان من المدينة.
4: صار عندنا رعب شديد، وعند الأطفال عند النساء حتى البيوت اللي غاطنا بها البشر، وإحنا بيتي أسلفكم كبيت الخاص السطر ينهد علينا. بلشت الولاد صيح والتنفيذات صار امبارح الساعة 2:30 بالليل، ولحد هاللحظة عم يطلع انفجارات متقطعة ومتتالية. أسبابها شنو لا نعلم ذلك. عم نفكر لا سمح الله ان صار اكثر من استهداف مره ثانيه نترك المنطقه وننزح على منطقه ثانيه. اذا مو كرمالنا كرمال الاولاد صغار، كرمال النساء الحوامل، يعني وضع ما يطمن صراحه، يعني وضع ماساوي.
18: كنا نايمين سمعنا صوت طيران استطلاع، اجى طيران حربي نفذ 4 غارات على المطار. نحن بيوتنا ما تبعد عن مطار ابو ظهور، خط نظر 1.5 كيلو تقريبا جنوب المطار، يعني نحن أقرب شيء لمكان الضربة والغارات. صراحة الأطفال قعدت بالليل وصار في خوف، حتى الأهالي القرية صار في خوف، لأنه حسينا حالنا أنه المنطقة لساحة مستهدفة، كأنه لسه طيران نظام موجود.
1: شهود عيان من بلدة أبو الظهور بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا. أما الآن فإلى جولتنا في مواقع التواصل الاجتماعي.
11: يوميات الشرق الأوسط.
1: معي في جولة اليوم من فريق البرنامج الزميلة هند سليم. أهلا بك هند.
19: أهلا بك نرمين، وأهلا بجميع مستمعي بي بي سي.
1: يبدو أن سوريا هي المحطة الأولى.
19: صحيح،
17: انتشرت الكثير من الصور ومقاطع الفيديو حول صدور حكم الإعدام على وسيم الأسد ابن عم الرئيس السابق بشار الأسد بعد إدانته بالقتل العمد وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. انتشرت فيديوهات لوصول وسيم إلى المحكمة مكبل اليدين واللقطات للحظة نطق القاضي بالحكم عليه. دعينا نستمع إليه.
19: باسم الشعب العربي في سوريا تقرر بالإجماع ما يلي: أولاً، تجريم المتهم وسيم الأسد ابن بديع والدته سميرة بجناية القتل العمد وجناية القتل القصد لأكثر من شخص والقتل القصد المترافق مع أعمال التعذيب والشراسة نحو الأشخاص بوصفهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
1: كيف تابع النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هذه المقاطع وهذا الحكم؟
17: احتفل كثير من النشطاء بالحكم وقدموا التهاني لأهالي الضحايا، بينما قال آخرون إن الحكم قابل للطعن، محذرين من أن وسيم الأسد قد لا ينال العقوبة على حد وصفهم في حال الطعن على الحكم.
1: من سوريا إلى أين يا هند؟
17: إلى السودان. انتشر فيديو لمواطن يشتكي من تدفق المياه جراء انكسار إحدى الترع بقرية سجيدة بمحلية المناجل في ولاية الجزيرة. ظهر الطلاب الصغار يسيرون وسط المياه حتى يصلوا إلى مدرستهم الابتدائية لأن المياه كانت تحيط بالمدرسة من كل جانب. دعينا نستمع إلى الفيديو.
20: الموية الآن فاتت أكثر من نص الركبة، أكثر من نص السافو مش الركبة، في حالة صعبة شديد جدا جدا جدا، خاصة المدرسة الابتدائية بنين.
1: ماذا لدينا في محطتنا الأخيرة من هذه الجولة؟
17: تونس. انتشر فيديو للشاب التونسي يخاطر بحياته وينزل في بئر مهجور لإنقاذ قطة. ظهر الشاب في الفيديو يستخدم حبلا للنزول إلى البئر، ثم حمل القطة وساعده أصدقائه لسحبه مجددا بالحبل مع القطة إلى خارج البئر. دعينا نستمع إليه.
1: يعني أصوات الحمد لله على إنقاذ هذه القطة ومواء القطة في الخلفية، وبالتالي كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا المقطع من تونس؟
17: أشاد الكثيرون بالرحمة والإنسانية التي يمتلكها هذا الشاب الذي خاطر بحياته لإنقاذ القطة، وطلب آخرون بإغلاق البئر حتى لا يسقط فيه أي كائن آخر.
1: شكرا جزيلا هند سليم على هذه الجولة.
17: شكرا جزيلا. Trending.
1: لا تزال تداعيات الحرب الأخيرة بين واشنطن وطهران تنعكس بشكل مباشر على حياة المدنيين داخل إيران من خلال تفاقم أزمة القطاع الصحي وارتفاع أسعار الأدوية، لا سيما أدوية العلاج الكيميائي، والتي أدت إلى نقصها من الأسواق، ودفع ذلك بعض مرضى السرطان للجوء إلى السوق السوداء، كما نستمع لشهادات عدد منهم ومن ذويهم.
21: في مجال أدوية العلاج الكيميائي وأدوية السرطان ارتفعت الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة. أصبحت تكلفة جرعة واحدة من أحد الأدوية المضادة للسرطان تصل إلى 1,800,000,000 تومان، فإذا كان المريض بحاجة إلى مواصلة هذا العلاج بشكل منتظم، فكيف يجب أن يكون دخل الموظف أو العامل أو حتى الشخص الذي يعمل لحسابه الخاص حتى يتمكن من تخصيص هذا المبلغ لعلاجه؟ وعندما يكون العلاج غير مكتمل أو يتوقف بسبب عدم القدرة على تحمل تكاليفه، فإننا سنواجه حالات وفاة. وكما أن سلامة الناس مهمة، فإن صحتهم لا تقل أهمية.
17: أنا مريضة بالسرطان، أبلغ من العمر 38 عاما، وأعاني من السرطان منذ 3 أعوام، ولدي ورم خبيث. بعد جلسات علاج كيميائي وإشعاعي مكثفة وتحمل تكاليف علاج باهظة، واجهت هذا العام للأسف نقصا حادا في الأدوية، وأصبحت أدويتي غير متوفرة. قبل شهرين اضطررت إلى شراء أحد الأدوية من السوق السوداء بسعر يزيد عدة أضعاف عن سعره، لكن تبين أن الدواء كان مغشوشا وكاد أن يودي بحياتي. أنا ومثلي من الشباب لم نعد قادرين حتى على العمل.
22: الوضع المعيشي صعب جدا، وغلاء الأسعار أصبح لا يطاق. لا قدر الله أن يكون في أسرة ما مريض يحتاج إلى العلاج، فالأدوية إلى جانب ارتفاع أسعارها عدة أضعاف أصبحت نادرة جدا، وفي كثير من الأحيان لا نجدها أصلا. أحد أقاربي المقربين كان للأسف مصابا بالسرطان،

0: الذي يجري في السودان؟
1: المشروع الفني بتاعنا Undammed تعتبر لوحة لمشاركتنا لمنحة بتقدم مبادرة State of the Artist.
0: انطلاقاً من برنامج لسودان سلام، BBC تفتح نافذة جديدة عبر قناة لسودان سلام على تطبيق واتساب.
2: نفذت قوة تتبع للدعم السريع هجوماً مسلحاً على قرى منطقة المرة غربي مدينة بارة،
3: بياناً يدين فيه تحركات الحركة الإسلامية وفلول النظام البائد.
0: تعرفوا على تفاصيل المشهد السوداني وشهادات حية للسودانيين في الداخل ولمن اضطروا لمغادرة البلاد على هواتفكم المحمولة.
4: توقف النشاط التجاري والملاحي في ميناء المخ على الساحل الغربي لليمن نتيجة خروجه عن الخدمة بعد موجة مكثفة من الهجمات الحوثية عليها، وذلك تسبب في خسائر مادية وبشرية كبيرة وضعف من معاناة المواطنين في المنطقة، كما يوضح لنا عبد الملك الشرعبي مدير عام ميناء المخ.
5: هذا السفن الذي في باب البند هي سفن كانت تخضع للصيانة، استهداف السفن وإغراقها وأيضا السفينة الهندية التي كانت واصلة إلى الميناء من جيبوتي، هذا استهداف ممنهج. يعني ميناء المخ تعرض للتدمير بقوة هائلة من الصواريخ والطيران المسير، هذا التدمير طال كل المرافق الخدمية والإنتاجية، تعرض الرصيف رصيف الميناء للتدمير، تعرضت السفن التجارية إلى التدمير والحرق، هناك شهداء، هناك جرحى، وما زال الاستهداف للسفن الذي في باب المندب التابع لميناء المخا لمؤسسة موانئ البحر الأحمر. كنا ننقل السفن الذي تعمل صيانة في هذه المنطقة، أغلق الميناء حاليا، لا نستطيع أن نفتح الميناء في الوضع الحالي من الجانب الفني وأيضا الجانب الأمني، الكثير من الموظفين خسروا أعمالهم، كثير من العمال يتوقفوا، عندما تتوقف الحركة التجارية من الميناء السوق بالكامل يتوقف.
4: عبد الملك الشرعبي مدير عام ميناء المخا جنوب غربي اليمن. إلى ليبيا وقصة محمد وأخيه، وهما شخصان اختارا أن تكون مهنة الخبز مصدر رزق لهم. لنحو 7 ساعات يوميا يعملان على إعداد الخبز الليبي التقليدي مستخدمين الحطب وأغصان الأشجار، خاصة مع أزمة الكهرباء الأخيرة في البلاد.
6: خبز التنور يعني تراث قديم شوية، يديروا فيها زيزنا قبل الفكرة الحق يعني كبداية، ما شو بنقول لك، كانت اني نا بندير خضرة وقلت بندير في جنبها، ما قلت مش حينجح يعني مش حتمشي نمو، قلت بندير معها فرن وبمشي كيف ما نمشي الفكرة. يعني جبت فرن يعني بتاع الحديد، هذا هو أصل غاز، درت احطبني خدمت بيه شوية، في اللي جي يلقى فيه حديد ما ياخدش بكه، نبو التنور الحقيقي، نبو التنور الأول الطين، فلهذا يعني كانت أنا فكرتي وصنعتي في الحديد أكثر. مشي جبت الطين الحقيقي وخدمت به وقعدت قلت لك فترة طويلة باش إني أنا مشي معي. كبداية كانت صعبة شوية، ما قصدي حتى كخبرة، خبرة بسيطة جدا جدا جدا، وكفترة الشهرين فترة الشهر كي باش شكل واحد، قصدي جدت معه على طلب الناس وعلى طلبيتهم هم اللي يبها. في إقبال من الناس، في إقبال من الناس الحمد لله كويس، يعني ديما يعني كل ما يلقى الطعام كذا نسبة الطعام ديما أكثر مقبولة للناس بالزايد الحق يعني، والناس يعني يشجعوني في تشجيع منهم كويس.
4: شابان ليبيان عن تجربتهما مع العودة لصنع الخبز التقليدي أو ما يعرف بخبز التنور في ليبيا. بهم نصل إلى ختام هذه الحلقة من يوميات الشرق الأوسط. تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم في الإشراف العام إبراهيم خليل، في الإعداد مروى جمال، في الإخراج لمياء عبد الستار، وفي هندسة الصوت كان معكم أيمن محسن، وإليكم تحياتي نرمين الذهبي. إلى اللقاء.

0: الأولى في بيت لحم.
1: خليكم دايما على السماء.
0: راديو بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم.

تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

0: الأولى في بيت لحم.
1: خليكم دايما على السماء.
0: راديو بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم.

0: فريق العمل بإذاعة راديو بيت لحم 2000 منوجه أحلى تحية لكل مجتمعنا.
1: لا خلاص خلاص.